يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كل بلوى ويا منتهى كل شكوى، يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى، ويا رافع كل بلوى ويا منتهى كل شكوى، إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل بنا غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن أيوب إذ ناداه، يا من أمره بين الكاف والنون، وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون وأنقذ من بطن الحوت ذا النون، يا من برحمته كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا.

دللته، ولا حائرا إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ووفقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا طاغوتا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، أعنا على ديننا بدنيا وعلى آخرتنا بتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. اللهم اجعلنا لك رهابين، لك خشاعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك مخبتين، لك راجعين، لك منيبين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عيوبنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة فضلاً منك وكرماً ومنة. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والعجز والبخل والهرم، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلوبًا تقيَّة، ونفوسًا زكيَّة، وعيشةً هنيَّة، وميتةً سويَّة، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء منهم ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، ويوم يقوم الأشهاد آمنين، وإلى أعلى علو درجاتك سابقين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والبنين والأخوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وتغمدنا بواسع رحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أسقنا

من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك مرافقة محمد في الجنة، نسألك مرافقته في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، إنا عبيدك فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابنا، أنت غني عن عذابنا، أنت غني عن عذابنا، ونحن فقراء إليك أسراء بين يديك، وما لنا سوى فقرنا إليك وسيلة، وما لنا سوى قرعنا لبابك حيلة، قصدناك بحاجاتنا وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، ومن عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء، وسوء القضاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلِ به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة. اللهم أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل على محمد ما ظهرت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،
وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا
ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا، ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار، وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به، وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن، واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم،

0: ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع

في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائن پیغمبری.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك،

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

0: مذكورة.
1: الله الله.
0: واتخذ سبيله في البحر عجبا.

واتخذ سبيلا.

واتق سبيله في البحر عجبا.

0: بعد فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا
1: حتى

Ah!

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع

اللهم اجعلنا من المتقين.

Thank you.

وإذا الوحوش حشرت وإذا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

Yeah.

ولقد رئي

إن هو إلا ذكر للعالمين.

بسم الله.

طلع الرحيم.

走走走。

got it.

अजनबी

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Hello.

راديوي محراب برنامج محرابي جيانوا لا أمادو بيشكش كرني باريس دكتور سيد أحمد بينجويني بيشكش دكار.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا ومكائد أعدائنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والعزة والإكرام، لا إله إلا هو.

جوزی سیارەکان زیاتر پیشەکەن جگە لەو ڕەحم بە خۆیان ناکەن ئەم ژەهرە ئەخەنە ناو هەنا و جگی خۆیان لەوێ نەقلەبێ بۆ جەنین و کۆرپەکەیان بۆ ژنەکەیان بۆ مەتبەخەکەیان بۆ خواردن و بۆ ڕیخۆڵە و بۆ خانەوادەیان نەقلیشەکەن بۆ ڕفەقەکەیان خەڵکیشی لەدۆر کۆ ئەکەنەوە لەبەرەوە شوێنی کافتیریەکان هەمیشە فولە هەچ ئەو شارە نیوەی لەو شتانەیە ئەو جێ هەمووشی زەبوونی هەیە و هەمووشی میوانی هەیە علیو انسان فیری جا انسان که بطال بجاره خلکی به ایش دائما خلکی غیبته خلکی وتی وتی و قصه و قصه لوکه خلکی پشتی پروفیشه که خوشویز ناوی ناو من حسن اسلام المرئی ترکوه ما لا یعنیه که انسان بطال بو او جا بطال خطای چیه وچی خلق بطاله ایتو اسباب زوره بویا یکی ده وظیفه حکومت ده صلاة وی توظیف خلقه ای کرد و باپیرکانی اما زونیان فرموه شر لبطالی باشتره واتە بەتاڵی شەڕ دروستەکە شەڕ دروستەکە کە کابرا جادەی پێوە کە ئیشی نەبوو نەوعی لە توند و تویژی نەوعی لە شێواوی دەرونی نەوعی لە ڕوخانی کەسایەتی بۆ دروستە بێ ئەوجا خەڵکانتی بۆ دەعوەتەکە دنیا ئەبێتە زبڵدانێکی گەورە ئەبێتە گفەکێکی گەورە بەتاڵی ڕفێقی خراپ ژینگەی ژەنگاوی و ژەهراوی دەوروبەری خراپ و دۆڕاو دەوروبەری فاشیل و بێکار و بێپەیام بێ ئیش بێ بەرنامە ئەمانە بازاری خۆیان گەرمەکەن ئەوە نییە کە ژن ئیشی نییە لە ماڵۆ یا مەتبەخە مناڵەکەی جیهەڵێ لەسەر جادەکە دانیشن تۆ تەسەورەکەی چی بکەن قورئان بخوێنن کتێب بخوێننەوە فێری ئەدەب و شێعر و پەیام ببن ئەمەدەن مناڵەکەی مەتبەخەکەی مێش و بۆ گەنتەیاوە مناڵەکەشی لەوێ قاوقیژێتی خۆی پیسکردووە لە بێشکەکە یا لە لانکەکە یا ئەوش لە قاچی ناو دەسەر قاچ و خەریکی بوختان و غەیبەت و کراسەکەی وا و قژەکەی وا و برۆکەی وا و پیاوەکەی وا و شتەکەی وا ئەم زبانە ئەگەر بێت و پەروەدە نەکرێ ملی ئەم کەسە ئەشکێنێ ملی گەڕەک و کۆڵان خێزان و خانەوادە موجتەماع و سیاسەت و حیزب و ملی ئیقتساد ئەشکێنێ ئیقتسادی ئەو وڵاتە تەفلیشەکە هەموو زەرەری هەبوو ئەمانە بۆیە ئەم قورئان و ئیسلامە زۆر ئیهتیمامی داوە زبان کاتی خۆی باو باپیرەکانمان وتیانە زبان ئامان جا ئەوە لە فەرموودەیەکی خۆشەویستەوە هاتووە هەموو ئەندامەکان بەیانەن هەمانە هەر قەزاری ئەو دوو مامۆسایە ئەو مامۆسایە کە دایکی مارە کردەوە بە باوکی و حەڵاڵی کردووە بە نوتەی حەڵاڵ هاتۆتەن دنیا و ناوی ئەحمەد و محەممەد لێ ناوە بانگی داوە بەگوێیا وتێتی شیری حەڵاڵی بنێ بە حەڵاڵ پەرۆدەیکەن و گۆژیکەن قەزاری ئەوە تا ئاچێتە مەکتەب و تا مردن قەزاری ئەوە بۆیە ئەوانەی کە بە حەیا و بە ئەدەبن وەختی وایە پرۆفیسۆرە کە مامۆسای بینێ شەرمی لێکا ئەزانی بۆ وا ئەزانێ هەر هەمان مناڵەکەی زمانی یەکی ئیبتیداییەتی وەویش هەمان مامۆسا گەورەکەی کە تەباشیری هەڵگرتەوە لەسەر سەبورە فێری عیلم و عەمەلی کردووە ئەخلاق ئاوایە زبان زۆر مهمە زمان گەورەترین ئایەتە لە ئایاتی خوا و من ئایاتیه خەلق السەماواتی والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين والعالمين بويا خوش ويسكان أمهم آياتك باسي زبانك أبي أقاما لبي زبان بو كاولكاري بو تجسس بو بختان بو تشهير بو اغتيال ترور كدني كسايتك نهاتوا بو بلاو كدنويد قسی خراب و هلق و ملق و مالا یعنی نکراوە زمان رساله هەیە ئەبێ مجتمعی پێ بیناکەین ئەبێ ئەخلاقی پێ بیناکەین عیلم و عەمەلی پێ بیناکەین وڵاتی پێ بیناکەین خۆشەویستی پێ بیناکەین ڕایەڵ دروستکەین لە بینی حیزبەکانە لایەکانە خێزانەکانە خزمەکانە ئەم هەموو شەڕ و شۆڕە هەمووی لە زمان و پەیابێ چی تۆ کە بەیانی هەڵەسی ئەرەوەڵا چەپەی درا لە مامۆسایە ئەرەوەڵا ئەرەوەڵا ئەو کوژرا ئەو سوتا ئەو گشتی پەنی زبانە زمان معبیرە لەم ئینسانە هەچێک لە ناخاهەیە هەمووی هەڵە ڕێژێ ئەمە ئیمامی ئەم هەموو ئەندامانەیە لەبەرەوە ئەگە ئەمە کۆنتترۆل نەکەیت و پەروەردەی نەکەیت و ئاراسەی نەکەی بۆ جوانیەکان و بۆ بەرزی و بڵندی ئەو تۆ سەری تۆ لە قورئانێ داتە بەزێنێ بۆ هەچی نزمیە داتە بەزێنێ بۆ ئەسفەلە سافیلین چەند گەورەبی بچووکە ئەکاتەوە پێم بڵێ کێ لە زۆربێژی و فرەوتن قازانجی کردووە کێ هەیە پەنجەی خۆی ناگەزێ پەشیمان نیە بڵێ خۆزگا ئەو قسەم نەوتایە خۆزگا ئەو قسەم نەکردایە بە تایبەتی لە کاتی هەڵچوون و تووڕەیە بەخوا لوقمانی حەکیم بێنە کە تووڕە بوو غەڵەتەکە غەڵەت ئەڵێ غەڵەت ئەبیسێ خۆی سووکەکە وەختە ئەو کەسە گەورە مەزن باپیرەیە باوکە ڕەئیسە سەرۆکە کەسایەتیەکە قسەیەکی سەقەت و چقول لە تەلەڤیزۆن لێرە لەوێ لە مەجلیسێکە ئەکا دا خۆی دا ئابەزێنێ بۆ ئەسفەلە سافیلین لە ئەعلا عیلیون خۆی دا ئابەزێنێ بۆ ئەسفەلە سافیلین ها بەهۆی زمانەوە بە تایبەتی من تکاتان لێ ئەکەم لە کاتی تووڕەیە
قسمكن كوقت توتو ري نازن يقسمكي لبر او بي دنگبا چون كچون بيانو دربرين فيامو قوريو عظمت انساني بيادارك ري هندكات بيدنگي بيدنگي پالوانية بيدنگي هلوستا بيدنگي قوريو بيدنگي جوابي نفامان ونزانانا ويوترا السكوت من الذهب وقت واهيا كسي ناشرينيك الله بلا وقات برابر اوشكيني ايوه بدروخيني ايوه دسه چوركي خوي بسر بسطو دا كوقت جوابي نادي تو قورترين جواب او جواب ندانوا او قورترين طولو انتقامه او قورترين تلبيته درس ابو كسي ادي ويشاعر الله ولقد امر على اللئيم يسبني فمررت ثم قلت لا يعنيني ويخوش في سكان بشيك العلاجي دمبازي ودمشريو جنيو فروشان تيه جواب ندانويا وتغابية بيوت التغابي واتك أنه جملة نبوة كأنه نبيستوى أقام لنا حالي نبو متتشي تغابي وتجاهل تجاهل زور مهمة هند علاج بتجاهل بتغابي تجاهل يعني خوتي لك بكري شربتك يا مسلماني إلين يا أخوتي لك شربر كأنه هند بني ونبيستوى لقل توينية لقل كسكي تريتي سبحان الله في غمري خوشويس أم درسي داداوين وتيان يا رسول الله أها أبيني ما مجرد حمالة الحطب أم جميل جني أبو لهب بيطلع مذمم لجاتي محمد ني محمد يعني سفاس كراو لجبريل الأخوة ولأرزو آسمان سفاس كراو سفاسي كراو حمدي كراو أو جاء أو هل يجي راو عكسكي مذمم يعني أو كسيك ذم كراو بيكلك بيفر أو جاء خوشويس بيكني فرمي لقلمني نية بهر بله او من ناقله تو تان شو اللي قلتو يعني بخاما بس يتوي فرمي عقمنا محمد او خسبه مذا ما ماله شن قوري يا الله اكبر او تربيتي او شخص قورا اقل ادى شخص بيتو قورا بيوكو بيغ امركا عليه الصلاة والسلام بلا ما بس يمنيه واتا خوت لقيالي بدا جوي خوت بخنا جوي خوت كركا فعلا قلتو اينيه اقاوتي ناشريني تو ناشرين بوي خريكا بلا مدسي خوش بي اگر وتی ناشیرینی و تو شیرین بوی او کاتا خرابکی تو اچه با او چاککی اوی با تو لبر اوا دو صفت هی زور خطرن لقرآن باز کراوا یکیان غیبت ازان غیبت چه براکان خوشککان غیبت کسی لدروی تو واتا لغیابی تو لمجیس که حاضر نید لوینید غیاب لغیبت و لن نبونی تو لو مجیسات سکا بزامار کدنو تشکانی تو کرامت اشکینی زامات تکا جوانی کانت بناشرین قلم ادا و بختان و بو اکالمشتانا یعنی اشتی اکال راس اکا مهم ام قصه غیبت هی کسی اکا باسی بکی بو شی کلو کسا های بلن فلان کس رش پیسه فلان کس کرتا بالای فلان کس دنگی نخوش راسیش بی اما پیوت غیبت اما یه لزینا گورت دا أو إلى قرآن فمن لا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سلك أو تشبيه قرآن أو تابلو عجيبة كإنسان زري غيرتي بغيبة خلقناك أو قوشت الجنوي بشر ناقوة أو مردار أبوه جاء ما زانن تيا واتتوشتك ليلة كسيك أو شواه أو جاء أو تعوان الله أكبر يعني كواب غيبة بشكل رازقوي بلام لبر اوش كان ني كسي كي تي انا بي راسيه بلي او راسيه كامهم ايات حديثيه لسرك فضيلته وزور قوريه وزور بس بلنديه ما دمش كان ني خلق تي ايا او راسيه لدرو خراب ترى هند درو هي بو مصحتي عامه جنو مردي في جني توا دشمنك اشكيني دولا يعني بشر هاتو دليك يشاو يق اخيتوا خو او درو بي خوشه بلام راسیه کی غیبتی پی نخوشه چون کشکانی مروفه یا لعنه گیتی آیا خوی گلت بازار نیه خوی عزبانه بو با رساله بتو دراوه ای اوتیان یا رسول الله اگل این لم یکن فی اخینا ما نقول قال فقط بهدته اگر شیه کدود لمسلمانه که لبنده که لآفته که لگنجه که لدیاره که لنادیاره که او شیطیان نبو اول غیبتش خرابتره و بهتانه و زوره باشا زور بهتان يككلم بقات كبائر ذنوب يعني حتى اشتكى الراس نابي بيلي كابي ما كل معروف يقال ما كل ما يعرف يقال
شاولیتی او اسلامه چون ام مجتمع بشری پاراستوه چون که خطر آسواری زمان وقتی وایشم شیره بده چوقیه بده لکه چاکه بده دوائی مانگید بلا او جه زبانه که زماری اکی بزبان چاک نابیتوه و یوتراو جراحات سینانی له التیامو ولا یلتامو ما جرح اللسانو الله اكبر بزبان خلق زمار که چاک نابیتوه بلا بچه خوب خلجه لیه بده چاکه بده دوائی ماوی هل لبیری امینه تا مردن لبرو با آگام زبان من بیه ام زبانه اگر نیگری ادگری اگر پروده اینه که خورد لسر اینه دنیا و کامل رزق دا کسایتی دا ابزینه به طیبتی اهلی قلم اهلی دین ام همو زور و بختانه لهم فیسبوک ها انکره ام همو شرجنیه و کامو متی لسر براهاتوه ام همو گمانی خرابه او نه ام خلقه بدبین بوه بوهای بدکاری ام احزاب و حکمتوه آماده لچاکش بگوی نکه اما غلطی که کشنده نه بواب کهیم اما شنه آنو قومی اللہ تعدیلوه اگر دشمن یکی شدوتی اوشتا باشا بکه اوشتا باشا بلایبه بگوی کهیم اخو حکمت دشمن نیه بطایبتی اگر اشتی باشی ود بگوی که اما اشتی که باشا سیر اوه حکم اشتی باش من پیاله اگر باز بگوی ناکن اگر خرابه بگوی کهیم ایوانیه لخرابه که بگویه که اما خباته که اما نشمن پروریه که اما نزاله که اما مقاومه استبداد و دکتاتوریه که اوه تو لو تکشو که هر کسی علا خود الحکمه من ای وعاء خرج تو خیر و چاکه و بدز بینه وری بگره و بگویه بکه لهر مقاب یکو ببرجه مهم اوه حکمه ضالت المؤمن دواه کم خواهی گوره ام خاکو خلق پارزه ام اولاد و نشمانه پارزه حزب كان بيك بيني توا او شر الدنوك وشر الزبانة الزبرة لبيني حزب لأن كان نهيلي همو مع الروكا تقيدو روكا تخوي بأخلاقي بابا بيرا مسلمان كان من برجين باشتجوانا كان هذا الزر نكين واشتقرابا كان نهيني من إسرادي كين ريز لمزقو تمالي خواب لعلماء ولدل سوزان وسوتاوان بو أمي لتبقرين او عنه که دلسوز و پروردگاری ام ملت نیاله بفوت و ضایع به وشتی زبلی خلق بینو به ناوچای خوی از زبلی خلق من نوی شانازی کن به دین کمان به مزگوت کمان به علما کمان به باو با پیران من به جلی کردی من به کشیدکان من به اخلاق شرینکان من به مردوکان من لگورکه دا او قارمان و پالوانانه که هموی لشاخ و شار خباتیان کدو با او ایم رو جنان و کرسیک من هبه به عقلانه به کاری بینینو بیخوین خواهی گوره بو همو خیر دست من بگری لهمو شر و بدلائی کش نجات من بدا یا ربی خواهی او دعانا من لقبل کبقاتی ناپی رزکان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا اللهم آمین

لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال.

من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلب

в дом. Фабазу!

يتلفظ ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا

بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك.

جهان. ولا

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب

وما أظن الساعة قائمة

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو.

0: پل برزه پلی کل بهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید داواکارم او بندهش من بم اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت او خواهی گور لگونه هکانی خوش دبید.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: Delail-in Nur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaikatehu yusalluna alennebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Lebbeyk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفركدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَالْطُفْ بِنَا يَا إِلَهَنَا بِكُلِّ صَلَاةٍ مِّنْهَا. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي ختمت به الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنما بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس الم

ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية والمتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية الخ

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين ألف ألف صلاة وسلام واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع

وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.

وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي، وكن لي وحزني إليك مني، وارزقني الفناء.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى وأزكى وأبرك وأظهر.

بحميتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الزاهر.

نسألك بحق أموال صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجب

بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب

أغرقني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقة

صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد.

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على

سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله.

وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظني واحفظ إخوتي من شر النفس والشيطان

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين، أغثنا يا مغيث، أغثنا برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجير.

ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.

0: جیانامی پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح کنده.
1: هیچ امتیک به هندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر که نداه و علی صلوات و سلام باخی به جیانامی نداه.
0: جیانامی پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح کنده زنجیره برنامه که لرگی و ماموسا محمد ملافق شار زوری شار زمان دکه بر جیانامی پیشوا و قدوی مروویتی ام زنجیره برنامه نقشه سازی جیانه با بو باشترین جیان کردن بیساری سات بساتی ام جیان نامه پر لشکوه ببین
1: پیویست هر کسی دیوی بختور بی سرکوتو بی بهرور بی او جیانی او پیاوزه
0: جیان نامه پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح کنه
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد لناسين جانا مي بيغمبري خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيشتنا درس كان هجرة طاوم أنكرد لا مانجي الشوالي صالي يكمي هجريا بيغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم او سرید و میخواست که عایشه کسی ابو بکر خواهد همیان راضی بیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عایشه فرمود: اريد كي في المنام ثلاث ليال. سرشو لخوم داتون بینی. جاءني بكم الملك في سرقة من حرير. ملاکیک توی بوهی نام دناو پارچیک اوریشما. در روایت که امام حاکم و ابن حبان و ترمذی أفرمي أو بارشة في خرقة من حرير بيضاء بارشة أو رشمي صوزب هنا فرمي هذه امرأتك أما هاوستري تودبت للروايات دو ما فرمي هذه زوجتك في الدنيا والآخرة أما هاوستري تودبت لدنيا شاو لقيامتي شا أفرمي منيش مثلا دمو شاوم لابر بزان ممشيه فإذا هي أنتي تماشا كم توي من يجل ودا وثم إن يكن هذا من عند الله يمضيه أقر أما برياري خوابه خواهي قول مهربان جيب جيدة كاوده هنا تدي دايشي من دارنا عايشة خواهي الرازي بطبعا خوش شويسين كسي بيغمرة صلى الله عليه وعلى وسلم برسياري أن ليك خوش شويسين كسي توجيه فرمي عايشة بس يودو كواتا شربناك إنسان أقرب لها وستري خوي خوش شويسين و تیان لپیوانه خوششیسین کسی توی چیه؟ فرمی باوچیتی، ابو بکر. و تیان دوای آفرمی عمر، و تیان دوای آفرمی عثمان. قله همیان راضی بی. لروایتی 6500 و شواری مسدی امامی حاکمه مستدرکی امامی حاکمه با سندشی صحیحه تو ک امامی زهری فرمیتی. لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اگر زانستی همو خلکان بلایک و زانستی همو هاوسرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلایک علم عائشه و ثنیا بلایک لارم یان زاناتره به همور دکاری دین بگر فرمی روح ربع احکام الشجاعه نقل عن السيده عائشه رضی الله عنها یک لسر شواری دین لعائشه و نخل کرا و خوایل رازیبه احنا فی کر قیزه فرمی سمعت خطبه ابی بکر و عمر و عثمان و علی والخلفاء وتاري إمام أبو بكر مجولي أبو إمام عثمان مجولي أبو إمام عمر إمام علي نمبيني وهيشيان لو تارا روان بيشتربن لدايش إمان داران عايش قوائد الرازي شاهدتي في قرصان رواياتي 1640 مستدي ما أحد سندجي صحيح مسايكوري طلحاء فلما ما رأيت أحدا قط كان أفصح من عائشة لجيان ما مروفك منبيني والروان بيشترب لعائشة خوالي الرازي اللي قال بيغمرة صلى الله عليه وسلم لرواية قسي هزار دو صوب بسيوكي إمام ترمذية بس ندري صحيح أبي موسى الأشعري فرمي ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث قط إيه ما يهاولاني بيغمرة صلى الله عليه وسلم هل حديثك ما لي إشكال بوايا يا برسيار من هبوايا لباريوا كذنب شارزات الدواي بيغمر صلى الله عليه وسلم بشين بما رون كاتو وردكاري كيما تيجيني وكدايشي من داران عايشة قوال الرازي بي كواتا نابي بلي آفرد تمال آفرد هي زور زيرك ترى زور اقل بيعوان وكدايشي من داران عايشة قوال الرازي بي لرواتك حاكمة شرزار حوصو النووشش بإسنادك صحيح إمامي مسروق فرمي لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد يسألون عن الفرائض زورك لها ولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لما سلي ميراتيا كما سليش زور ورد وآلوزا بيان حلنا بيان هنا بلا دايش ما دار عايشة بآساني بيان حلك عبد الرحمن كريه بسلامة فرمي ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هج مروفيكم نبين يشار زاتر به لوردكاري سنة كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا أفقه وزاناتر بيت ولا أعلم شار زاتر به بهر آياتي شون دابزيو لچو دابزيو مانا واتاوما بزدكي چيا لدايشي ما دارا عايشة شار زاتر من بنيو رضي الله تعالى عنها. عروة فرمي طبعا عروة دايشي ما دارا بوريتي أفرمي ببوري خوامو دا عايشة خوالي رازي بي وتم والله سلم لتوسر ماهو كدلم شار زاتين كسم نبيني وتو نبي وقيناك أنها قمني يشكو لقل بيغمر بي صلى الله عليه وسلم وكأليم شار ذاتين كز لأنساب عربا نم بيني وبهين ديتو أي شر نهاقم يسكو باوك الزاناتين كز عربا لأنسابا أو قين علم دوانا وفير بي إبان شا أمهم وردكاري بزيشكي كتو أيزاني أما لكي وفير بي. فرمي لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مسقاما في غمر صلى الله عليه وسلم زوزونا خوش شكرت ها إنساني من دار بالله دار. أفرمي إيته هر جاري خلق شيء تايبته كارناس دهات جوار درمان شان بو دانا من جيت اللوان وفيريو بو طبعا دايك من داران كمال تايبت من دي خوي هي يكم يان تاخك شيء كه پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجاني خواستيتي الله نتر هميان بيوشن بو لم خوايا دركو كخواي قوري مهربان بو پیغمبر يهل بجاردو عليه الصلاة والسلام الطيبات للطيبين والجبريل هنا يتي ولنا همها وسركان وهم لا شيء انا خوش شويسين كسي پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم وباو شي له همان خوش شويسترا وخوي غره خو مهربان خو دفاع الى عائشه كدو باش انزا اهل سوره نورا وبهو او ادا بس وحتى قيامه دبي باس عائشه كدو وبباس غوري وباشو رزي او دايك غوري هم صومان البكري بهو او وحد قذف واتا اواني بختان شنو بختان بافريدان باكم جي جير واتا قيامه. ابن عباس فرمي هر كسي گناه يبكى توبه بكى خوالي قبولك اي گناه توبينيه خوانا خواس زمان دريجي كي بلان برداي شي من عايشة اما يعني مستحيل اخوا بيلا توبك شكا ما هيالي سورة لهر شويني كي شا هر شتي كي بليب هاتا يتبيش خوا بهوي اوانو كراساني بها مؤمتي محمد صلى الله عليه وسلم او تيمو ما آساني خوا بي بخشين لرى عايشة خوا بي بخشين وزور الاحكام آسانا كان يتري دين ويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي الكسي مني خوش ديه دبي امشي خوش بيه بختان بو هر آفرتك بختان و توانه چی گوله بلان بختان بو دای چی ایمان داره عایشه کافر بونه لا علماء شکر بدر وقصنوی خواه زور خطره لنا خوشکش یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناهم هاو سرکانی بز عایشه هل بجاد بو سر مرگ لا او بیت و آخر روشی نوبی او بو ولا مالی او بو ولا سرانی او جانی سپرد و جا گورکشی مالکی او بو و هر بی مالکی او جنینیت و حتی قیام الساعة مالكاني هاو سلاني تري نماو لفرمو ديشي ترى أفرمي لسر جي هج آفرتي وحيم بونها تو غير عائشة غير عائشة خوالي الرازي بي ولهم يانزانا تربو وصحابة كان هاتن خو هاو سلاني تري هبو بولي وان برسالي لناك بس دمان برسالي لناك شو يانزاني لهم يانزانا تر ورواياتيشي لهم يانزياترا سودي هاو سري پیغمر صلى الله عليه وسلم تنها پينش حديثي جراوتو لپیغمر صلى الله عليه وسلم جويرية تنها حو حديث صفية تنها ده حديث زينب كشي جحش كبر زي خويتي تنها يانز حديث حفصة كشي مامي عمرة خزاني بيغمر صلى الله عليه وسلم شص حديث جراوات ولا بيغمر عليه الصلاة والسلام أم حبيبك شي أبي سفيان كخزاني بيغمر صلى الله عليه وسلم شص وسي حديث لبيغمر جراوات ميمونة حفتها وشش حديث أم سلمة سي الصوح حفتها هش حديث جراوته بهرهم وهو سركانيه تقريبا شصت ودوانزا حديث جراوته عائشة خوي 2200 ده حديث ده بيغمر جراوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتاخ آفرته شي جبريل سلامي ليه كرده به بس عائشة خديجة خوا سلامي ليه كرد بديلي خديجة عائشة عائشة جبريل عليه السلام سلامي ليه كرد فرميه بيغمر يخوا به سلامي ليه كرد ولد وای پیغمبری صلی الله علیه و سلم نبو خوان استر به خوا پرستر به خو پرستر به له بهنده دای شي مدار عائشه خوای راضی ده تاقه هاوسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش برشی لگلا کرد بید دو جار لسفر بس عائشه بو خوای درازی امام عمر کاتی معاش و مشیدان ابو هاوسرانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم همی ده هزار یشی ده هزار بو عائشه 12 هزار فمی لبروی زور تایبت لای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی یمش تایبت بیت داشی من دانا عائشه زوجه هلکانی با صحابش راسته کدو او حدیثی که پیانسان فرمی المیت یعذب بما نیح علیه مردو سزا ادریت بو شیوانی لسر یکری پیغمبر علیه الصلاة والسلام امی فرمو عائشه فرمی پیانسان ما بسی جولکی اگبو یعنی کافر وای لیدیت ان الله یزید الكافر عذابا ببعض بکای اهله علیه کافر کان وای لیدکری یعنی انسانی مسلمان نوستیدی کدو پیش اینا خوش و جیز زار دریت یعنی اکسا بویان راس کات لحدیث یک کافر من موت الفجاءتی اخذتو اسف جلده و مردنی کتو پر نشانی غزبی خواه دایشی من دران عائشه راس کات و فرمی غزبی خواه بو کافر رحمت بو مسلمان أورون كنا وردانا أبو هريرة حديث جارته فرمى يقطع الصلاة ثلاثة سيرشد ببردم تابروان يرشد بثالة المرأة الحمار الكلب صيجك دور جنات ثامن ببردم تابروا يا جذريج يا جني ده إيش من ده عايشة فرمى شبهتمونا بالحمير والكلاب خوا سلامة تانك يا ربي يعني يا مثلا خسري زيوان والله بيا غمري خوا سلامة نيجي كل زودا كما ببي يستيب ببردم يا رئيس من هزهي نابري لشو هي مسوين أو ريزو أو حديثة شكا أفرمي أقر شوم هبه لسيش تايا لجنايا ولا مالايا ولا مثلا أسبايا بابلي سيارة دايش ما دار راس كده أفرمي خوالي يا خوش بوانية پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشتكي بيشو يعني بيشو فرمي قاتل الله اليهود يا ربي خواه يهود لنا وبري أوان واعلم إمام عمر يفرمو هركسك ببينم لدوای نیوزی عصبانی و نیوز کلیدم. در فرمی برام پیبلین بسه و آشوخ و عفی که عربی. پیامبر ما بسی او کسانی که با انقض نیوزی بانی دعا خن با پیش و جلاتن یا با انقض نیوزی عصر دعا خن با پیش و جعابون. پرسیاری آن کری آنود در کاتی سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که کدیتی ل دعا عصر ل ما لوا و تیان بدعی. کد فرمی و الله هر جاری پیان صلی الله علیه و آله جوری که من ادرو کار سنتی کرد و خواه افتادن لکیو بیدعی سیکس باین راست کرد بوسن که ام ورد کاری جانی پیغمبر زانی صلی الله علیه و آله و سلم لیسای معراج او تیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای بینی و سبحان الله فهمی سبحان الله شونه در قصی باب باب پیغمبر فرمود جبریل بینی جبریل دو جا بینیتی جاری لا زویا لا اشکوتی حراج جاری شیز لا آسمان لشيء سيشتمي حفير رمضاني صالي بنجاو هشتي هجي لدوائي التماني شاسو سيا صالوكو بيغمر صلى الله عليه وسلم دايشي من دارا عائشة وفاتي كدو قبل كشي لبقيع بمشي ويكا مسلمان هاتنا مهاجران هاتنا نو مدينة ومدينة طبعا شويني بيدو ثلاث يثريب يثريب يعني شويني اللي لا تثريب عليكم يعني لا توبيخ عليكم يعني شويني ناخوش وقلي وأوشتا يعني لا توبيخ عليكم يعني شوني ناخوش وقلي وأوشتا بو لبروي لرزوتايك ودرمي شتيابو بلاو باش كسبها تا او لرزوتايك

والله يا پیغمبر خو کوری نه کن وای اگه نه خو نه لن شي او نه زو تا کن قرص رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء دعاء بمدينة فرمي اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد يا ربي خويا وكشون شاري مكة لا خوش يويس كردوين شاري مدينة شمان لا خوش يويس كرا لمكة زياتر وبارك لنا في مدها وصاعها خويا بركة خرش ششانو بيوانيها مش شاري مدينة وانقل وباءها إلى مهيعة وأمدر مي كتياتي أمن خوشي خويا دوري خلو لمدينة بخلنا وشي مهيعة مهيعة لكوية لا جحفية جحفية شوية سطوة شتاوسية شوية متى قار مدينة فرمي اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة أي خواهي قولوا مهربان خوش شويستد بندي خوات پیغمبري خوات إبراهيم داواي بوشاري مكة كدو ومن إج عبدي توم پیغمبري توم نراوي توم داوا ديكم بركات بوشاري مدينة وكتشون پیغمبر إبراهيم داواي كدو لور زياتر داوال لیکن برکت خیت همو چشانو پیوانو ایشو کاری چی امشاره خواه مدینه من لا خوشویس که وکو مکد لا خوشویس کدوین دعای دعای که فرمی اللهم صحیحا خواه ام او هوای شاری مدینه پاکو خواهن که ونقل حماها فاجعلها بالجحفة او لرزو تایی لیا دور خرابی برا او ناو چی لیو جی جی دعای خواه چی بینی فرمی رأیتو کأن امرأة سوداء ثائرة الرأس لخوم دا افرتي كم بيني قشبش رشبيس راي كل مدينه راي كل هلات والرويس شو لاي مهي اي جحفه وتيان بشي تعبير كد ام خوا فرمي او نخوشيك لمدينه ابو الدرس ان شاء الله ونما كهات نشاري مدينه وش يم لرزو تايبون زور بيني اتواني او نا تايكي بقود بو بيو نيشكاي تبدا انشتان ونيشانك لرواتها هاتوا فرمي هندق وأنا زاني تر دريج دان بنيوش كردن بدانيش نانا ولا دواين شاك بونا وين أخوش يكش آسايا والآن في عمر صلى الله عليه وسلم كها بنتي فرمي آقا دار بن أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أو إيبا أنقص ببيع وزن يوش بكا بدانيش نانا ونيو نيو جيبون السي نيو لصلاة بنزل شكا خواه أيوة ببيعو بي قوموا لله قانتين هستن ببيعو بأدبو بران بالخوابو السي اوی که وقت بدن اشتان و بیکه با انقص ببی عذر پنجای بونوسی نیوی اوی به پالکت نو و بیکه ربع بیس پینس یک لسه سواری نو یعنی سواری نو جواب کم زنی جیتی تیابی فرمی اللهم اجعل بالمدینه ضعفی ما جعلت بمکه من البرکه یا ربی خواه دو اون شاری مکه برکت قیت مدینه دو اون و شارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تایبت و زور خوشی سلیه همه مسلمانه لا يصبر على لواء المدينة وشدتها أحد أركس أرام بقري لسر ما نوينا وشاري مدينة بهمنا راحت يكاني وإلا من دم الشفاعة كار وإلى رجي خيامة أقر مسلمان به المدينة حرام ما بين عير إلى ثور شاري عير أملا لسروة لقل خواروة شاري ثور شاخي ثور أمدو شاخة سنوري شاري مدينة يهردو شي حرمة فمن أحدث فيها حدثا هركز أجاوية لم شاري مدينة أبكى يا أجاوية شيء دالدبا يا بيدعى خرافات يدرسكا بل لعنة إخوة وملائكة وهم وخلقان كيوتاتا شاري مدينة حرم حرم يعني قد غكراه وكو مكة لا يهراق فيها دم هيش كسبوين يخوني تياب رجل لا يحمل فيها سلاح لقتال كسبوين يتشكل إلى شاري مدينة بمن بس الجنك لا تخبط فيها شجرة كذب وين يدار ببريته لسنوري وحرمها بهي الشيوه إلا ما قديش يزور ناشار بيت وابيويز بيت لا يصاد صيدها كذب وين يراوك لحرمي خوايا كحرمي مكة وحرمي مدينة شكاين الله سمى المدينة الطابة خوام شارينا وناو شاربون خوشك اللهم من أخاف أهل المدينة هسكسي شاري مخلكاني دانشتواني شاري مدينة بترسيني فقد أخاف ما بين الجنبي أو كوايا خومي ترسان به قالت لما دينيا وليا بس ويتو الشارو ها هم هم دعايا اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفوا يا ربي خوايا الكس يستمي لدان يشتواني أو شاري مدينيا كر بعد جولي بي. يا ترسان دني خوايا بل لعنتي خوت الملائكة كانوا هم خلقان يبقي من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله في النار الكس ما بست يكون يازي شخلابي هبي برانبر دان يشتواني أم شارا خدا لا أجر ذا ديت فيني تو كشون قرقشم لا أجرات بيتو. لبروسك المدينة حرم آمن مدينة حرم يا كوخ وقد غيك الدوا
لسداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كستيايا.

آرامة، حيوانات اشتهاء آرامة. لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. قيامة نايتا بيشتا خلقاني ناو شاري مدينة ناشارة وشارة بجيد يالب وكوشون لنا وكوري أقرى أسنج نعويت يبقى جنك فريدا وباكي دمين. على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. لها مبرزاي وشون كاني ريقا كاني شوار دوري شاري مدينة ملائكة هي مشبكة وكوشبكة يعني تنراوب ملائكة لها شوار دوري طاعون والدجال ناشطة وشارة. ترجف المدينة بأهلها ثلاثة رجفات كالدجال ديت سيشور رو دار شاري مدينة شوار سيسيم شي منافق هي شي منافق هي شكا منافقية هي من أهل المدينة مرضوا على النفاق شي منافق وكافر هي دريكا حتى يصير إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أو كافر منافق بشوين الدجالك هذا شيء مسلمان راستقين به لأنه شيء مدينة أمينيته والدجال يجيث الله الشاق أحد على هذا المسجد الأبيض مسجد أحمد أول مسجد تسبيه زانا يساج لقى مصنعي مسبي دياله أول مسجد تسبيه أحمد عليه الصلاة والسلام. فيخرج إليه يومئذ رجل من خير الناس باشتين خلشي أو زمانا لخلشي مدينة بس أول برامبر دجال وص كيف يقدر أشيت قنجيك أشيت برامبر دجال وصيال الشياتي تم كتو أو دجالي بيغا مسأل الله عليه وسلم لآخر زمانا فرمية تيدين هل أو بيغا ديكات دوكاته ودوائي زندو بيته وفرمية ما ترسن هل أتواني من واليبك أنا أتواني كسي تلواليبك. فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين أو بيغا خلشي مدينة ما زنثرين شياتي هي لا أخوي رب العالمين سبحانه وتعالى. أبو رافع فرمي أمر بيك دين لا يدعى في المدينة دين غير دين الإسلام يقديني ترنا بالشاري مدينة هذه إلا إسلام إنها طيبة تنفي الذنوب شاري مدينة بون خوش طاقة الشيرينة كي أو يبيت ثناء يقناه اللي هلا ولي ولي دورة كيوت شيت يا عزويت يا عزولة باشتوه لشو يا بس المدينة هي العزوة من الجنة أشكسي حدا نخل مع عزوة قال بياني إن شاء الله تايا واركي لم يضره سمن ولا سحر جهر زياني بوينابت وجهر زياني بوينابت إنها ترياق ودرمان دجا جهر لرواية دوما أقل أوش ما دزنكو من تصبح بشي بحودة نخرماي من بين لابتيها هل حودة نخرماي شاري مدينة بنيوان برزاي هر دولاي أبت عبد الرحمن الكري عفا فرمي مدينة دار الهجرية ودار السنية ودار السلامة يعني شو سنة بيغمرة صلى الله عليه وسلم سلامتي شيت يا بقي عيت يا كتير أصلاً قبر ثاني بمسلمان كان دروسك وبشوي شاه موش عدايش من ذا عيشة فرمي لا من بو أشوف لا قبر ثاني بقيع شو كجبريل ها فرمي خوا أمر بي أك أبي أسب شيء دواي لي خوشبون بو لي بقيع بي تعق قبر ثاني كك خوا أمر يكدو أبي شيء دواي لي خوشبون يبوك وده فرما ما قبور أصحابنا قوري هاولان مانا بلام شهيد كان يحد فرما هذه قبور إخواننا أما قوري براكان مانا والله وددت أني غدرت مع أصحاب نحس الجبل بخوا خوازقم دخواز من جيش يبم لشهيداني دامين يوتشير وهم دور شهيدانش قولين لا إخوة سبحانه وتعالى بيا فرمي إن الإيمان اللي يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها إيمان لآخر زمانا دا قريته وشو أنا أصلك خوي كمدينة وكتشون ما لقريته ولاني خوي من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل أركس اللي يودتواني لشاري مدينة مردني لي وبيبا وابكا كما شايت يدم وشفاعتك أنبو كسيك اللي يمريك المسلمان به إمام عمر داوي شكر فرمي اللهم ارزقني الشهادة واجعل موتي ببلدي رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم خواهي الشهيدين بنصيبكو لشاركي بيغمرا درمك صلى الله عليه وسلم مردنم لبيبه أو تق لبنا بيغمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشان مهاجرين ورده ورده تاك تاك وجود جوت وسيرسي وبوجوره هاتنا شاري مدينة يش لو أنا صهيب الرومية صهيب عبد يقبوا لأصل عربة روما كان واتا أوروبيا كان دسيان بسرا قلت ولنا أوانا قوربوا لهجي أوانا زانية دواتر روكات الشاري مكة ولوية بيتا أسنقر ودوكانش أسنقري دانية توزي وزعي باجة بي كاتي كبيغمر دي صلى الله عليه وسلم مسلمان بي كاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرتك أفرمي لقد هممت أن أخرج معه في قصب لقرب في غمرة هجرتكم صلى الله عليه وسلم بلام خزم كسكاري كيوام نبو دفاع عم ليبكا ما موا أتا شويش أمر يارم دا كهجرتكم أفرمي كومالا قنجي قريش دوام كوتن
پیان زانیم کشتی کی وام میو و تیان اتیتنا صعلوکن گرو داما و هجار بی هاتی تلاییم ساد علمان بیبن پارا و چی ببتیب چی باشو والله نیارین بروی لروایتی دو ما فرمی و تم چی فکم دانا و تم وصل تیری تیای خواه آگه ایلی زلام تن بیتا پیش خود انزان شن دست غاست ایلا تیری که تیگرم تیری جنم ادسه بم باشم شد خود ازان مناسم گرم شم شد باش بکاریم یاور نسری خود تن بیشن نمن باز رکوین چی تانی ولی من و تیان تو سامانه و تی بابا سامانه کشم بویو و تیان دوری پشن من بله چوه افرمیت شم هنی آلتر مشونه گشتر و تم او سامانه کما لگل دوز لی گران بها هدو چانم پیا و تیان دبرو ملی بشکن و جوزی بشو افرمیت هاتم با لای بطنیا بلای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمدینه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کمنی بینی فرمی یا ابا یحیی ربی حلبیع فروشنکا و زور قازان زوشی گوری کردو زور و تم والله ما سبقنی الیک احد باش خو کس پیش من نهات ولا تو ام بجرت وی پیغمبر خو هر خوشم مومله چه ها بجرت الا دیار جبریل بو جرایت تو شک خو نردیتی بو تو اگدا کت رسول الله صلی الله علیه وسلم لخنو تکانیا دعای بو مسلمانا شو سوانا که کر شاری مدینه ناتوان کوس کان اذا رفع راسه من الركعه الاخيره لركعه كوتايه كسلي برزکد دی فرمو اللهم انجا عياش بن ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد خوايا مسير في أورز قارك اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين خوايا مسلمان شوساو هجار وبيتوانا كان رزقارك لجيت شوسانوي قريشة اللهم اشدد وطأتك على مضر خوايا سزاي خود بقين ابو سرنا وشي مضر يعني قريش جماعة اللهم اجعلها سنين كسني يوسف خواه گرانیان بخره ناو وشک سالیان توش که وکو وشک ساله که زمانی پیغمبر یوسف علیه السلام طبعا چند سال دعای امام دعای جبه جیبه دعای ناسین بلای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دعایان بکاو گرانیو وشک بسالش وشک سالشان بسر اولاش عبد الملک کوری ابی بکر فرمی عیاش و سلمه و ولید هرسی چند بیک و رایان کرده سجنکانی قریش عیاش و سلمه سوهر یک وشتر بوبون ولید رایش شهید بن ورس سوهر ابن تاهش ایشان ببركاته دعاك پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيشنا شاري مكه كاتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقباء بيت كاوشي فارسي كناوي سلماني فارسيه دي دياري بودينيه دواتر دشي بولاي بقيعو دواتيج مسلمان ابي سلمان فرمي كنت رجلا فارسيا من اهل اصبهان من بياوشي فارس خلشي شاري اصبهان لايران دي كما ناوي جيه باكم شيخاي دي كبو منی زور زور خوش دویست اما نه منی خوش شویز نیه هیچ دمال و دور که ما بیشی وی منی زور کشتم که لدینی زردشی و آگر پرستیا حتی بوم برپرسی آگر که نه من هیچ آگر که بخشیت و بر شو روش بردوام لشوار دوری بوم باکم ملکو مالاتی که هبو لناو چیک روشی چند سرقال بو بهنه ایشو کار و تی رولا دلی نه همون بنیره بایکشن بلام او جارونه ناسا بو تی رولا خود زنین زور سرقالم برو بلای امر کمالا من فلان ایشو فلان ایش با انجامی بگیرم. من از رویشتم بر اوی تی پریم بلای کنیسه که سیر کم خالکان لجوره ون جمله دنیان بود شو مجوره بلایم سیر کم نیاز کن. برای سی نیاز کنم زور شو دلوا و دین کنم زور پی باج بو و اتم الله ای دلی خواه ما ام دینی امن لدین که ای ما اگر پرستی که زور باشتره. والا ایتالیا لعنت ما موتم شتی کم فرق کن. شتی ام فرق کردم حتی رج آو بلای آوان بو. باشم شاوریم. دوایی وتم باشه ام دینه تن اصلا کی لکیوه و تیان لشام وی. تم ده باشه. ات این بچه هر شوبر و مال گرامو سیر کم باکم به همون لایکه بد وام آگریت. و تی کری خوام. اره تو من نرد با فلانش شن. چیت کرد؟ نه تی زور تأخیر بید. چیت کرد؟ تم برای که باکم بلای کنی سیر کار رویشم سیرم کرد نیاز کن لجوره و نیاز کن. اینم زور بدل بشه. مجبور بولاین باسی دینه که اینم کردم. دینه که خواهند دینه که آن زور باشتر لدینه که ایم و تیر الله وان نکی دینی خود و بابا پیران هم زردشتی اگر پرستی لو دینی او گاورانه زور زور باشتره و تم نوالا باوا حسن هر دو کنم براورد که ایمان باشتر لو ایم ایتر الله دعای جوابی نیم و سجنی کردم و کتو زنجیری کرد قاسم باوی حال نیم سلمان الله ایتر منیش که چی کم بدزیه و نرد بلای کنیسه که و تم هر کاتی کاروان اکتان هاو لشام و گاوری لگلابو اگر کلو پلو تجارتیان طواو کردو آماده بون بوی بگر رینوا خبر اکم بانیم
بالفعل كاروان هاتو إيشو كاري خوان طاو كردو موعد برام مثلا بيانية بقرنو هوالك فلان كس بوي هنامو كبوي هنامو منيش بنهيني درقاكم كردو كوتو زنجر كانم لخوم كردو شوم لقب قافلكي بره كوتم بره ولاتي الشام بنهيني باكم النازاني قيليني بره كوتم لشام دا بزيمتم باشا زاناترين وخواناسين كسي أم ديني إيوه لم شامات شيه وتيان فلانة أسقوفة أسقوف يعني قوري زانا كان من ألا تشون بولا يتم فلان كز من لا أصبهاني إيران وهاتم ديني يوم بي باش بوا جوم ليا قلتوا فيري هندي اشتان بوم بويا حزكم بيما أمنا آيني إيوو حزكم أغي إجازة بيلا قلتابمو لكنيسة بميان مون يش بكم وخزمة بكم وتي باش ما مولا قل يا سلمان علي والله بيهشي زور خرابو بيهشي زور خرابو هاني خلقاني أدا يصدق الخير زور بكم دعيش ك أيو بس بيان بو منيش كأمبر بو أو بخوي إيش شاردو بشي فقير هزاري نادا حتى عليه تقريبا حوكوبا ألطونو زيبي كوكر دبو بنهيني وشارد بو لشوني كامل بيامزاني دعي مرد كمرد هاتو نويسي عم سن دفني كان وتم والله عم بياو بياو يشي خرابو سيان توشو زاني وتم كاكامي بأيوا أيو دواب كان دعي كبو تاني هنا بو خوي أشوي شاردو سيان اقر راسك يشوني كيري شي وتم بار باكوبا كان تام شامل شم حاوكو بألطونكي زيو كان بشانا وثي والله الراستكي انجالا باتي دفني كان هنا لسيداري انا بمردوي برد برد يانا برد باراني كي زوري انك وتعنا ببينيش نبي اعوا بغي برزي بو دارو دواي او برسيارم كروتم بياوشي تر هاتا جي بياوشي تر هاتا جي براسي بياو بياوشي تابلي خواناس پينز نيان جاكي اكر توسي او اشارتا كاتا قابلش پينز نيان جي دروكن وريو يعني اكو يما پينز نيان جي الا پیام نبینی او کو او پنج نیوز رکی برای کو پیچی کرده بود دنیا نویز بود قیامت ویز بود شو روز لعیبادت ها بود زورم خوش ویست ام پیامان بر بمعنای کلمه زن خوان از بود شاخ کار بود اویش نخوش کرد دعای و سلامرگ ها و شو ملای و تم فلان کس خود زنی من هاتم لای فلان کس بوم استا لای توم اترسم بمری کمردی و سیت چیه بوم من بسیم بلای چه چه بدلا و کو خود آوار رکو پیک بیت و توی کره خواهم الله کز نما ولی سلام دینی ایم امر ربم شیوی ایم بیش که خالکان دینیم قوری و لا انداو ول دین راست که بلام پیاوی که لشاری موسلا بر بولای او حمان رباز و دینی ایمیه الله ایم مردو ناشتمانو ایم خواه عفیزی کرد شون بر او شاری موسلا ل موسلا شون بولای او زنای و تم کاک فلان زنای لسلام مرگا و سیتی کرد و با من بیم بولای تو و توی ام لسد دین و برنامه ربازی ایم و توی راست که ایم اشتر لسد دین و برنامه ربازی این لا امام و افرم براسی امش پیایشی خوانه سو چاک بو قدری خوانه خوش که اون زورده ورده که اوتا سرمر گوتم اره فلان که از نوک بمری پیایش شاب من هاتم لیو من یعنی نرد بولای تو ایسا توش بمری من چی بکم بسیم بولای چی و تی رولا والله یک کس اناسم نسر ام دینی ایم ما بیتوا او کسش لشاری نصیبینه قری خوام والله کس نی ایلا او پیاو نبیش شاری نصیبین لسویه بشو بولای او پیاو لیو با افرمی مردو ناشمانو بزمان هشتو بریکو تم بشاین وصایبین وهاتم بولای هوا لکم پیداوتم فلان کس لسلام مرگ ابو وسیتی کدو کمن بیم بولای تو لخدمت تامو لگل تو ام دین داری شاک کاری بکم متی راستکی هل ایمل السودین راست ماوی بوش یوم ما مو هتا ایز نخوش کو قدری خو ایز ور دور دکو تو سلام مرگ تم اری فلان کس تو نوک بمری فلان کس منی نردو بولای تو اگه تو بمری لدوی تو من بسم بولای چی وتي والله كوري خو ما بزانم يكز ما ولا سر ام دينو ريبازي ايما بار باشي وراستي ايش بيعك خلش شارع عامريه لتركيا يا صاي تركيا شو بو او مردو ناش ما ندو اي رويش بو ابي لشارع عامريه ما مولا او بياوا او بياوا جفل من براسي بيا ايش صالح ركو بيك بو كسابت ممكن هندي ما ناو مرم بيا كرت دو اي ايش نخوش كو كو السلام مرغ وتمنوق بمري اي هاوار من هاتم بلاي تو اي باشا من شيبكم وتي والله كوري خوم هيش كسر شقنا بهم كرسل أم ديني إيه ما بفاشي ما بيته وبروانا كم يك بلام أظلك زمان ونبي وهم مبعوث بديني إبراهيم يخرج بأرض العرب بس يخشد ما في غمر يك هيك رسل ديني إبراهيم إلى أرض عربه وبيعبت يا رب جيب الله بروخاش عرب كورر بس كوي شلاب بزم نزيق بلوز في غمره وبو في غمره بقي عليه الصلاة والسلام أفرم بريك كوتم وتي نشانه شي سين نشانه كوري من هجرتك أبو شوين يقول لبيني دو برزايا همو يدار خور مايا ودوام زكاة ناخوات صدق ورنا أقري بيشي ويا بلام هدية بيوري أقري موري بيغمبر آياتيش عليه الصلاة والسلام لنفشانياتي كاتا كمان طاو
فأيقول مهربان شون سلماني هدايات ذاب ولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم يما جواه هدايات باب والسنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقول يا رمتيمان باب دواء حق والراسياء بقرين فأيقول طاعة وعبادة ما قبولك لقناها كان من خوش بيت وشفاين خوش كان من بات ودردو بلا من ليدورك وعاقبت من خيرك وببهشاد منك لسزاي جهنم بارز لو منك آمين آمين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بشيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديج راوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوة بوب جهناني فرزك لفرزكان إخوة قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفر مدي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتى سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتى نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری و مسلم ان فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارت وكفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوش بهيوريو لسرخوي پلو حلبا مكن اوي پير راقيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفرمودين جراوتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدليه لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شبكيك لقلزاري نزاود عاكاني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنس رزاي خواي لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت ودفرمت زرترين دعاء بارانوي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو كدي فرمو پروردگارا خير وچاكمان بيب بخش لدنيا ولقيامت داو لآگري دوزخ بدور من بگرا. امامي بخاري ومسلم يرايان توا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خواي لبيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجرتوا كفرميتي پروردگارا خوا زياري رينمونيو خوا ناسيو پاكيزيو دولمنديم لد. امام مسلم جرعبتيو. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رزاي خواي لبيت دلي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا دينم بو فراهمو چاق بكا كواسرا باي همو كارو باركان مو دنيا شم بو فراهمو چاق بكا كواب جيوي جيان مي تدايا در انجام قيامتي شم بو بدز بهنا كوادي دياري كراوي الرقما جينم بك بسايو ما يكرداري چاكو بامردني شم سرفرازين بيد لقشت الرفتار وكرداريكي خرابو نالبار. امام مسلم جرابيتيو. عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خواي لبيت دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فيدي كردم كبليم پروردگارا رينمو يو دامزراويم بيببخشا لجرانويكي دي كجدا فرموي پروردگارا لكاركانم دا رينمويو پيكاندنم پيببخشا. امام مسلم يراويتيو. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا دي فرمو برور دقارا بنا دا قرنبتو لشر خرابي الرفتاري بيشو دهاتم. إمام مسلم جرابت يوا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيت داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات حتى لنجكان دا بيكات. بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم فرموي بلي برور دقارا من استميكي يكجار قورم در حق بنفسي خوم كردوو كسيش نيا لي خوش بوي تاوانو گناه تو نبيد. داوات ليدكم بسوزو مهر خود بمبوريتو هر تو لبردو بسوزيد. امام بخاري مسلم جراويانتوا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أبو موسى رضي خويلي بيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لغناهو هلو نزانينو زياد الروي لرفتار كانمو اوشي طول باري منو ديزاني خوش ببو ببورا پروردگارا لهلو قالتو رفتاري انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالي هموي لأستوي خوم دايا پروردگارا لرفتارو كرداركاني پیشو داهاتو ديارو نهينيو اوي خود ديزاني لسرم خوش ببو پیشينو کوتاي همو كارو باريك هر بدستي تويو بالا دستو زالي بسر همو رو داوك دا. امام بخاري مسلم جراويانتوا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. زيدي كوري أرقم رزاي خوي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دادي فرمو برور دقارة بنا دقرم بتو لبيد صلاتيو دست باچيو تنباليو ايريو بيريو سزاي ناوغور برور دقارة درونم بپارزگاريو خواناسي شاد بكو بگردو پاكي بكروا چونك بتنياتويت پاكو پختكاري درونو هاودمو گورو سرداري برور دقارة بنا دقرم بتو لزانياري بيسودو دلي سرپيچي كارو نفسي برسيو نزاو بارانو يك جيراو قبول نبيت. امامي مسلم جرايتيوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. عبد الله كري عمر رزاي خويا لبيت دفرميت لنزاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پروردگارا پنا دگرم بتو لآوا بوني ناز و نعمتو روي نويلش ساغي و بيويد بوم پنات بيدگرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قيند بسرم دا امام مسلم جرابيتيوا. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوا علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابيكي قرزار هات بولا موتي قرزار مونات وانم قرزا كانم بدموا داواد ليدكم دزجيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندكاري قرا اقر باندازي كيوك قرزت لابد پروردگار كومكو يارمتي دداد لدانوي قرز كدا بلي پروردگارا او اندرزق روزي حلال و درستم بي ببخشا هرگيز لانكم بلاي حرامو نادرستا بريزو خير من دي خود دولة من دو بيباكم بكا لخلقي. إمامي ترمذي جرابتي فرميتي فرموديكي حسنة. وعن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شهري كري حوشب دفر ميد لأم سلمة برسي رزاي خوالي لبيد أي دايشي مسلمانا دمويد بزانم كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكيت دابوايا كام نزاو بارانوي زور دكرت اوش فرموي او نزاو بارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو اي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. امامي ترمذي جرايتي وو فرمويتي فرموديكي حسنة. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجاريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغمبر سلامي خواي لسربيت او ابو دي فرمو پروردگارا من خوا زياري اوينو خوشوستي تو او بند چاكانم كواتو يان خوش دويد لغل او رفتاراني دمگينيت بخوشوستي تو پروردگارا خوشویستی خود لدل ما بالا دست بکه لخومو مالو مندالو آوی فینوکو سازگر. امام حاکم ام فرموده روایت کردو فرمویتی فرموده کی صحیحه ببی شرط مرجی مسلم. وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو دي فرمو پرور دگارا خوا زياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد پرور دگارا خوا زيارم دورا پريزم بكيد لتاوانو گناهو خیر دارم بکید لسرابای چاکو ببهشت چاوگشم بکید و لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکید. عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لها قولی اللهم اینی اسألك من الخیر كله عاجله و آجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رزاي خوي لبيد دفرمد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيفرمم عائشة نزابك وبلي برود قارا من خوازياري خيرم لإستاو داهاتو دا أوي ديزانمو أوشي بآقام لي پناش دقرم بتو لشارو خرابي إستاو داهاتو أوي ديزانمو أوشي بآقام لي برود قارا خوازياري بهشتو هو كاركاني نزيقون وملي لو تو رفتار پناش دقرم بتو لآگری دوزخو او هوکارانی چشم دکن بوی لو تو رفتارو هر جمو جولک خواه ایجان خوازیاری نزاو داوکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه وسلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوید لیان پروردگارا خوازیارم هر قزاو چارنوسی کت هنای ریم در انجامکی برینو مایو خیر کتایی بیبید إمامي أحمد وابن ماجه يراويان توا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. بيشوا ترمذي دياريتوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سودمند بكا لو زانستي فيرت كردومو زانياري بسوديشم فير بكا سينشم والا بكا بورگرتني زانياريو سوپاس گزارم لسرگشت حالو باريك پناش دگرم بيت لحالو باري دوزخيا كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلي بيت دفر ميت هميشة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو پرور دیگارا بنا دگرم بتو لبرسیتی کوا خرابترین حالو بارا بناش دگرم بتو لنا پاکی کوا خرابترین روشو روگایا. امام بخاری جرابتیو. عن ابن عباس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بك بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي خوان لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دياريتوا دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا خوم بتو اسپاردوو باورم به ناوی تو لرفتار کانم دا پشتم پی بستوی تو بولای تو هنم هناوو لبربر کانیش دا لپناو پشگیرم دا ناوی خواهی جان پنا دگرم ببنزنی وشکو مندی تو گواهی تاکو تنیعی ددمو ویلو سرگردانم مکا توی زیندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دچن. امام بخاری مسلم جراویانتوا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. عمران كري حسين رزاي خواه لبيت لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفر ميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أبا حسيني فيري دو شكرد حتى نزاو باران ويان بيبكاتو بيفرمو بلي پروردگارا رينموي بخبرمو لشرو خرابي نفس بمباريزا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو برورد قالا بنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمامي أبو داود روايتي كدوه.

والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزانم سلامي خواهي قولتان لي بي باس من كردو وزورين من دزانين كهوي دروزبون من علي خلقيت من سببي دروزبون من للان خواه سبحانه وتعالى بو پرستشا بو عبادته بمعنى فراوانكي واتا هاتشي دقيق لقرآن والسنة هاتبه باسی پاداشتی هلویستی بکا باسی پاداشتی کرداری بکا او اچه تبابی عبادته واتا با کرتی هرچی خواه پی خوشه کم رو بی که لگفتار و لرفتار اچه تبابی عبادته بلام کور دبینه و لعبادته کن لو دقانی که باسی عبادته که چلا قرآن پیروز دا چلا سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو من دره که که مبستی که لعبادتا واتا مبستا که لخودی خویانیه لخودی نیجاکانیه لخودی روجوکانیه ابی بد گینه بو آستیک پی اوتری تقوا واتا پی وست کردن لگل آخیرتا دلت معلق بی با آسمانو لگل آخیرتا پی وندیب کی اماش علماء كان فرمون چندين معنايه يكيق لوانا ترسان ترسل لسزا الخوف من العقوبة لبرأوا كسزايك هي ومحكميك هي وليبرسينويك هي مروف هلا سيبتشي بجيب جي كردني فرمانا كان إخوة سبحانه وتعالى ودور كوتن لقدغة كراوكا لپیناوی اوی که او سزای ندری اما جوری که لتقوه بلام جوری که تر من هی است که برستر من هی خوان اصلا نوینین التقوه من الله باوره ناوستن ارون بو او مسائلانی که گومانی که بسیطی تیایا لوانی نزیگ بیتوه لمکروهات اب که پیوتر شبوهات واز لوش دهینن واز لهمو مسئله که گمانی تیا بی لکاسبی آ بی لحج مسئله که بی لوش دور کونوا امانا درجه تقواکیم برستره جوری کسی هم پی الان التقوى فی الله التقوى فی الله او درجه که لهموی برستره او کسا واز لحلالی جهینه واز لزورینی حلالکانی جهینه خوي سرقالك على قل تسبيحات وذكر أوش بليكي زور برزا تقوى برزان وشيكا بيوست لقل همو فضائلك لقل همو بها برزكانا وخوا سبحانه وتعالى بيوستي بواني بلام بو خومانا بو سودي خومانا بو برزبونوي بلكاني خومانا که اموشگاری مانه که لعبادت کن مانه هول بدین بگین آستی تقوا سروی همو حکمت کنه او پر جیریه که مروف اکات آستی تقوا بونمونه لقرآن 255 وشی تقوا و مشتقات تقوا متقون متقين يتقي اتقوا ام جورا اشتقاقاتنا 255 جرهاته واتا موضوعك زور زور جرنجا كالين بيوست با همو خيرك وبيوست با همو فضائلك وبنمونا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ملي راباسي صلي رحمك شان بشاني تقوى كدايناوا أويجه شي تقوى بوبكار هناوا لخوا بترسن ياخد تقوى إخواتان هبي لخزمو كسوكارتان أوي محتاجة لكسوكارتان تسي يارمتي بودريشكن أوي دليشكاوا لقليابن أوي بيداويسيكي بوي بركنوا
نمونه کی تر تقوا پی علاقی هی لگل دا خود بلین کلیلی که بو گناح سری نوا کلیلی که بو پیوندی کردن لگل آسمانا اعوذ بالله من الشیطان رجیم ومن یتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أو تقوى خواي هبه خواه پاداشت ياتو بچي لغناحكاني خوش به ولبر اوي خواه أكرم الأكرمين كردارا كاني تريشي أجر و پاداشت يكي غورتري بوداعني قلغانيكا لدور كوتنو لبيلاني خلق خواه تعالى أفرمي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اگر خور راگر بنو تقواتان هبه هرگیز پیلان و هولدانی دجمنان زیانتان پینا گینه و هر وها کلیل یکا بو درچون لهمونا راحت یک و السبب یکا بو کردنوی درگاکانی رزق ومن یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبشيوازي كيش خواي متعال رزقي أداك هرجس بيري لنا كردوتو صيدليكي عجيبة أن قرآن كاتيك تقواش تيكالبي لقل وشي شيرين لقل موعظي شيرين لقل مشغاريكي منطقي ودروست أول إيرانا پاداش تکی اویه که همو کرداری او کسا کرداری که چاک داره چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا کاتی که تقوی لگل قولی سدیدا تی کلده بی یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم کردارکان تانی تر هموی با صالح و با قبول کراو دادن ره و گناحشتان دستر ریتوا برزان تقوی هر وها سبب یک بو قبول کردنی کردارکان انما یتقبل الله من المتقین تنها کرداری متقیکان اهلی تقوی قبول کری للای خوای گوره و کرداری خلکی تر قبول ناکری سبحان الله اونده گرنگا پلی ایمان نران للای خوای گوره بچی اپیوره با پلی تقوایان ان اکرمکم عند الله اتقاکم ریزی مروف للای خوای گوره بچی اپیوره با تقوا نی فرمو اوانی که زور نیوجه کن اوانی که زور بر روجو بن اوانی که زور خیر و صدقات کن خوی او نیوجو روجو صدقاتو او همو عبادتان و فیر کردنی خلکو همو نوعا همو جوره کرداره کی چاک ابي بروبومي هبيت بروبومكي بريتيا لدلك ربط بيلقال آسمانا فواتقر عبادتك ندقين تآسي تقوى عبادت قبول نكراوة هروها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بهشتكي فراواني قورا بقبهان تعي أرض آسمانا كان آما دكراوب متقين و الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة خواي قولا خلاتي أهلي تقوى أدات مجدين أدات لدنيا دا بيش آخرت مجدين بي أدات لدنيا بيش آخرت أما بليكي زور زور قولي وهروها إن الله يحب المتقين خواهی گوره اهلی تقوی خوش اوه آیا لو پله برستر هیا که کمالک بگن آستی تقوی یعنی چی هن مصاگر کردوه خوش ویستی خواه هن مصاگر کردوه سبحانه و تعالی هر وها او پیوندیانی که لدنیا ده ده بستره لسر بنمای دینداری لسر بنمای خوش ویستی خواه او جوره پیوندیانه لآخیرتا جاواز لگل پیوندی کانی ترا رفیقایتی و هاوریتی و امانه هموی حال دا گررته و لقیامته دبنه دجمنی یک چونکه هاوری
أبيت السببك بوصل لشيواني هاوريكي دوري خاته ولا فرزة كان نزيكي خاته ولا قناح إترى ما نأتن بقجيك على قيامته إلا أو برادراني نبي كأصلي علاقة كيان أصلي بيواندي كيان لسر أساسي خواناسي دام زراوة خوي متعالى فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا أهل تقوى نبي لدنيا ولا قيامة شهر هاوريتي كيان بردوامة شنك غير أوان لسر أساسي إيمان وإسلامة دروز نبوة بوي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مروف لسر ديني هاوركيتي بزان هاوركان تان كين هروها أم بانغشيا أم آموشغاري خوايا تنها بو أمتي إيمان نبوة بلكو همو بيغمريك سلامي خواين لسر أما بياميان بوكو قرآن بو ما نجريته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون هم أم بيغمرانا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون آية تقوى تنهبي لخواب ترسن وإطاعتي فرماني خوابك أنجا خوش بستانم باس ما انكر لدرسيك وتمان هنغا وكاني نزيق بونا ولا رزامن دي خواي تعالى سي هنغاوي سركية يكميان توبية داوا كردني عفو مغفرته لبردنا لخواي متعال سبحانه وتعالى دواي اوا ابي بقينا استي تقوى وسي هميني بردوان بين لوا استقامة وات التوبة تقوى استقامة تقوى اوانيته دوت نوك فرميسك برجي لفرستيك على خلوتيك وبلي توا من قيشت ما تقوى يارمتي كسيك بديتو خالصا بو خوابي بلي او تاقيش ما تقوى نخير تقوى بريتيا لمقامك نك حالك مقامك ببردوان بي لسري ولسري بمري استقامة زور زور جرنجا بردوان بون لسر تقوى مرجع بلام أهل عرفان أفرمون مرجكي چوار هم هي الشار راوية بنماني أو مرجع همو عبادتك هل دوشيتوا أريج بريتيا لإخلاص إخلاص أجر نما لتوبة إخلاص لتقوى نما إخلاص لإستقامتك نما همو أو عبادتك بوچال دبيته وبنابخوا أجر بيكين بمعادليك رزا من ديخوا يكسانا بچي يكسانا بإخلاص زائدا اتباع يعني چون خوا لخوم رازيكم أبي يكم إخلاصم هبي بوخوا إخلاصم هبي بوخوا لتوبة كما إخلاصم هبي بوخوا لتقوى كما وإخلاصم هبي بوخوا لبردوانبون ما لو تقوايا أم إخلاصيتا لقل چيا لقل اتباع اتباعي فرمان ونهي خواي قورا لري بيغمرا وصلى الله عليه وسلم أو إلى قرآن هاتوا كوحي بابو رسول الله وأوي كرسول الله فرميتي كوحي دوهما وتيت القرآن ومثله معه بريتي لسنتك عليه الصلاة والسلام جاء عزيزانم أم إخلاصا زور باس كراوا بلام قرآن بيروز بآيتك فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما ليرى نافية يعني من هيج أمركم بينا كردون إلا عبادتي من نبي بإخلاص لري دينك أم إخلاصية أصلي دينك مانا شون لسرتاي أم درسا وتمان علي خلق علي دروزبون من بو عبادته علي عبادتكش هوي عبادتكش ما بستي أو خواه پرستيه أويك بإخلاصه بكري
و لدرس یک باس من کرد نمونه من هنای و اگر لیرا بیرخستنوی که خیراج بی باباشی دزانم سی کس رسول الله جرائتو علیه الصلاة والسلام سی کس لسفر یکابون بارانی که زور باری چون ناو اشکوت یکو بارانکا اونده زور بو بردی که گوری گابردی که خزان بو بردمی اشکوت یکو درگای لیگرتن پاشوی کزانیان ام برده چندین تانا بویان لانابره و تیان هر کس بابیر کاتوا بپارتو لخوای گوره با یکی لکردارکانی که خالیصن بو خوای کردو ایتر هر کس شتی که خوی جرای و خوای گوره درگاکی لیا کردنو حت نداری اما دلیل که اعمال انسان اوی که اخلاصی تیابه اتوانه پنای بو بری لکاتی تنگانه لحدیثی که ترا زیاتر مسئله کمان برونه کاتوا عرضی پیغمبریان کر صلی الله علیه وسلم و تیانی رسول الله کسیک اچه بو جهاد بو خوا و حزی جکا دسکوتی که دنیایی هبه حدیثه که اویا یوریدو الجهاد و هو یوریدو عرضا من الدنیا و کو جهاد اکالب لپیناوی خوا حزکا بگره توا اسپیکی دسکوتی بی با حشتری که بگره توا با آلتونی که بگره توا با شمشیری که نوی بگره توا دسکوتی که هبه آیا اما اجری هی فرموی لا اجر له اجری نیه سی جا تکراریان کرده ولی رسول الله علیه الصلاة والسلام هر سی جاره که فرموی لا اجر له اجری نیه چونکه اخلاصیت زور زور مرجی که ایتر تنها مرجع اگر اویتیان ابو همو عبادت کان هلا وشیتو بوی زیاتر ام طبیعی ام حدیثه اگر هموی سندوشتی بلیم و کاتا کمان بجناکا بس دلنیابن که او حدیثانی من ایجار مواهیج نبی حسنه لهمان شیوا سؤالی که تر کراولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو کسیک یلتمیسو بلین الغزو يعني نيتي او غزابك بلام ذكر كريدواي باس كري مدح كريدواي فرموي لا اجر له كابرا هات دري رفيق كاني بيامتيان اخر اما دنياي ناوي حزناك بقريتو بمتاعك دنيا وبو ناو معلوم نالي تنها حزك باس كريدواي شو او كسبر سيارك كرده ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام به همان شی ولع میدم فرمی اجری نیه. قرای بله ها ورکانی و تیم برور ولوانی باش جویلی نبود بی رسول الله علیه الصلاة والسلام. تی بگین بله یا رسول الله ام پیاوا ایوی جیهات که و دنیای نابی بلام پاج مردنی حزک باز کری بچه که بلن اما عذابو اما زور زور تیکو شربو خوراگربو آرامگربو فروشتو بوسی هم جار هر پرسیاره کی کرد. رسول الله همان ولامي دايوال فرموي أجرينيا إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه أما إمامي ألباني فرمي حسن صحيح ولاي شيخي صنعاني لسبل السلامة فرمي بإسناد جيد ولاي ابن حجر عسقلاني فرمي بإسناد جيد أما دليلك كخواي قورة تنها كرداري دروستی اوی که خالصاً بو او بو بی شریکی تیانه بی تنها بو خواه بی یعنی تو بیر کروا ام صحابه بر ریزانه مهاجرکان مالو حالو باخو دکانو امانین بجی هجل مکه چون بو مدینه پاش فتحی مکه که رسول الله لکل سپا گورکیه حتن نو مکه و نمان بیست صحابی بر رواتو بو خانو کی خوی بر رواتو بو ارزکی خوی بر رواتو بو دوکانه کی خوی او وقتی خوی فروشتیان بو خوا هجرتیان کر بو خوا لبر او نمانه ولی بی بلکو قدغبو لمکه بمینه و نبا دلیان لیبدا برون داوی خانو کانیان بکنه و داوی دوکانو باخاته کانیان بکن توشتی که فروشت بو خوا نبی عیب دوی داوی کی توا ما مگر پاداش تکی ل قیامت ها بی ل زمان امام عمره با عدم تعرض یک بلین با اجازه یک اهات نو بو مکه اویج سیر روز چوار روز زیاتری پی نه ادن بو عمره بی یا بو سردانی ك
کەسێک بێت ئەمە چونکە لێرا شەیتان تەداخولێک دەکا و بڵێ ئەمە زەوی خۆت و زەوی با و باپیرانە بووە بۆچی داوای ناکەیتەوە بۆ یە بزانێ سەحابەکان چەند بەڕێز بوون ئەو جیهادی کە کردیان هیچ نەو عەپاداشتێکیان وەرنەگرتەوە لە دنیادا هەمووی بۆ خوا بوو خالیسن بۆ قیامەت جا ئەگەر بیرکەینەوە بەڕێزان ئەمە بۆ مەسەلەیەکی ئاوها گەورە بۆ مەسەلەیەکی جیهادی ئەفەرمێ لێی وەرناگیرێت چجا بۆ مەسەلەکانی تر جیهاد ئینسان وەتەنی خۆی بەجێڵێ ماڵومناڵ بەجێڵێ حەیاتی خۆی ئەبەخشێ بۆ خوا بەڵام کەشتێکی تری تێکەڵاو و سبحان الله هەموو پاداشتەکەی دەڕوا ئەبێ زۆر وریابی جا پێغەمبەر عیسا علی نەبینا و علیه الصلاة والسلام لێیان پرسی ئیخلاص لە کردارە چۆنە پێناسەکەی فەرمی ئەو کەسەی کە ئەو کردارە ئەکات هیچ پێیخۆش نییە سوپاس کرێ لەسەری ئەوە نیشانەی ئیخلاصەکەی زنونی مصری یەکێکە لە خواناسان ئەفەرمێ ئیخلاص سێ نیشانی هەیە نیشانی یەکەم بریتیە لەوەی کە ئەگەر هاتوو خەڵکی عوام مەدحیان کرد یان زەمیان کرد و گاڵتەیان پێکرد یەکسان بێ لە لای دڵی هیچشتێ نەکا نە پێی خۆش بێ بۆ مەدحەکەیان نە متەئەسیریش بێ بۆ ڕەخنەکانیان یعنی مەسەلا مزگەوتێکی دروست کردووە بیبیستێتەوە بڵێن هەزار ڕەحمەتت لێ بێ پێی خۆش نەبێ و ئەگەر پێی بڵێن ئەمە بەدزی کردوێتی و ئەمە خوازانێ چۆن پێیای کردووە هیچ متەئەسیر نەبێ چکە تۆ ئەمە فرۆشتووتە بۆ خوا ئیتر حەقی خەڵکی چیە و ڕێی خەڵکی قیمەتی چییە مەدحەکەن یا زەمەکەن خاڵی دووەم نسیان و العەمەل ئەو کردارە چاکەی کە کردوێتی بیری چێتەوە ئەمە تۆ ناردە بۆ خوا تەواو ئیتر باسی مەکە خۆتی لێ چۆرکە ئەوە نیشانەی ئیخلاسە و هەروەها خۆت چۆرکی لە ئەجر و پاداشتەکەی شەرمت هەبێ لە خوای متعال لە ڕیسالەی قوشەیریە پێناسەی ئیخلاس بەم شێوە ئەکرێ زۆر پێناسەیەکی جوانە أفرمي أن لا تشهد على عملك غير الله أن لا تشهد على عملك غير الله هيت شاهدك دامني بو كرداركت غير إخوانه بي أو دليلك كرداركت إن شاء الله مقبولة وبإخلاصية بيشكش كردوة يعني وقتك أو كردارتك ميل شاهدها بي أبو عثماني مغربي كناوي سعيد كوري سلامي قيروانية يكيك لا علماء صوفية أفرمي ما يكون للنفس فيه حظ ما يكون للنفس فيه حظ مجال حظ بحال يعني نفس بهي جوريك بشي نبيت أو بناسيك زور زور بلين قولة يعني تولي راك إيشيغا كي بوخوا ئیتر هەج نەفعێ بێ هەر سوودێ بێ کەی گەینیتە کەسێک خێزانێک کۆمەڵێک لەبەر خوا کردووتە تێ بزانی ئەمە خوا قوبوڵی کردووە یان نا نەفست عەلاقەی نەبێ بە مۆزوعەکەوە یعنی لەزەتی لێ نەبینێ ئەوە نیشانەی نیشانەیەکە لە نیشانەکانی ئیخلاس و کۆتایی نین بەوەی کە ابن الفارض فرمي ليس سؤلي من الجنان نعيمة غير أني أريدها لأراك خدايا كمن دعوي بهشت لي أكم لبر أول نية نعمتي تيايا لبر أول لوي أدبينم أول نشاني إخلاصك چون اللي أما لتك كيتي ليرا بوما اندركي برزان كخوي متعال حزناك خوش بيستكاني دليان متعلق ببدنياوة بەڵکو بە ئاثاری دنیاشەوە چونکە خۆشەویستی دنیا نایەڵێ خۆشەویستی ئاخیرەت دروست ببێ ئاوەتە خوازم کە ئەم دەرسەمان وای لێکردی بین سوودێ وەرگرین کە ئەڕۆین بەسەر عیبادەتەکانمانە لە نوێژ و ڕۆژ و هەر جۆرە عیبادەتێک کە ئێمە ئەنجامی ئەدەین بگەڕین بۆ بەروبوومەکەی ئایا ئەو بەروبوومە ئێمە گەیانۆتە تەقوا ئایا گەیشتوینێتە ئەو ئاستەی کە خوا پێی خۆشە ئایا ئەو کردارانی کە کردوومانە بەشی نەفسی خۆمانی تایە ئەگەر بەشی نەفسی خۆمانی تایە و حەزەکەین مەدەحکرین و حەزەکەین
باس کرین واللهی قبول نبو واللهی قبول نابی او نوع کردارانه انجا دعوه اکین لخوای متعال که روشت من جوان که هدایت من با او هدایتی که امانگین تاستی تقوی و همو کردار کن من خالصا بو خوابه به حق بیکی پرو بچین حضور خوا اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

النبي

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة.

0: أي محمد خواناني كتاب داوي أود لدكن كلا آسمان وكتاب يشان بودا بزينيت جاوانا براستي داوي لو قورة ريان لموسا كرت وتيان دمانويت خدا من بأشكران نشان بديت أو سا هور بروسكي قليدان لسرنجامي أو استمنا الروايو أو دا خوازينا درستيان دا كتي لو دوا جويركا پرستنيان كرد لدواي أو همو بلقو معجزة أشكرايانا كبويان هاد جالوشان خوش بوينو بلقو معجزة وبرنامج أشكرامان بخشي بموسى تارين مويان بكات
1: ورفع

0: شهيدا.
1: هيج كسيك نيا لخاوناني كتاب كباور نهانت بعيسى بيش أوي جاني دربتت بلكو سوين بخدا هر باور دهانت بي لبيش مردني دا لسر مرق دا پرده لسر چاويان لاد دريتو غلق راستي دردكويت بويان يا خود كاتك عيسى دادا بزيد قاورو جوكاني او كاتا باوري درستي بيدهنو لروجي قيامتج دا شايتا بسريانوا كأواني قمرابون خويان قمرابونو ام كاتي خوي هر ريقي راستي نشان داون.

0: أي محمد هرچند او خلق با ورد پناکن بلام خدا خوی شایت لسر او قرآنی کروانی کردو بود با آگاداری و زانیاری خویشی روانی کردو فرشتکانی شایتی ددن لسر او هرچند خدا خوی بس بو او شایتی
1: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
0: براستي اواني كبيبا وربونو ربازي بيبا وريان قرتو تبرو بربستي شاندانا لبردم ربازي خدا بشي نيو نرمونياني بيقمان اوانا قمرابونو لراستي زور دور كوتونتوا
1: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
0: براستي اواني كبيبا وربونو استميان كردوا خدا نيوستوا ليان خوش بيت هدايتو رينمو ايشان بكاد بور ريقو ربازيك كسودي ليور بقرن
1: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا
0: جگل ريقاي دوزخ كديان جينت الناوي وجياني نمري بناتاري دبيت تيايدا برنسر او سزادانشيان للاي خدا زور آسانا چونك اوان الشايستن
1: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من

أي خاوناني كتاب زياد الرويم مكن لآي نكتان دا جغل حق راستي هيتشي تر بدم خدا ومالين براستي مسيح عيساي كوري مريم جغل ويكا پیغمبري خدايا شتيشي تر نبوا لدايق بوناكي بفرماني خدا بوا كلا مريم دا برجستبو عيسى روحو جانيشي تايبتيا للان خدا وبخشراوا دا ايتر باوري دا مزرو بخدايتي خداو ببيغمبراني بهنن هرجيز ملن خدا سيانا لو گفتار النابجيا واز بهنن چاكترو قازانستانا چونك براسي خدا تنها يكتاك خدايا پاكو بيگردو دور لويكا من دالي ببيت بختاني ناقولاي وا چوندكن هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر هموي او خاونيانا بيگمان خدا بس كبديه نرو سر پرشتياري دروس كراواني بيت.

0: لكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردني گوشتي مالات مرو بزنو قاو وشتر بوتان حلال كراوا بيج غلواني كا بسرتان داد خويندريتوا لم سورة دا لكاتيك دا راوتان بو حلال نيه كلا إحرام دان أم سنورانا فرماني خدايا براسي خداي قورا فرمان داد با هرشتيك كا بيويت.

0: بابر
1: أي أواني باورتان هناوا دسكاري دروش مكاني خدا مكنو هلي موشين نوا بتايبات دروش مكاني حج وعمرا هروهام مانغا كاني حرام كرجب ذو القعدة ذو الحجة محرما تيشي مدنو أو قربانيش كدكريت مرجكاني مشيوينو أو ملوان كاني دكريت ملي آجل كنشاني بو أوي خاونيان برياري داو بكريت بقرباني لي مكنو ريقل لوانا مقرن كدين بو توافي كعبو لكاتك دا بأميدي فضل ورزامن دي خدان كاتك إحرام دشينن أو بوتان هي الروبكن هروها دجمناتي ورقابراتي كساني كنين هشت كاتي خوي توافي كعببكن مكنه هوي دزريجيو برباكرني ناخوشي یارمتی و کومچی یکتر بکن لسر چاکو خدا ناسی نکن یارمتی و کومچی یکتر بکن لسر گناه و دست دریجی لخدا و ترسنو پارس کار بن چون که براستی خدا زور بتوندی تولد سینید.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

0: أي أواني باورتان هيناوا يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هنديك ويستيان دز دريجي بكنا سرتان خداش دز دريجي كي راقرتنو اي وي باراست دي كواتل خدا بترسنو باريس كاربن دبا إيمان داران هر پشت بخدا ببستن تا همي شفر يايان بكويتو لپلاني دجمنان بيان باريزيت.
1: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12

0: مبين.
1: أي خوانان يكتب دل نيابن كبيغمبري إيما بو إيوش هاتوا تا زور بي أوشتاني كلاي إيوارونو آشكرانينو دشارنوا لكتبي توراتو إنجيل دا بوتان رونو آشكرابكات هروها لزورك لوشتاني كا شاردوتانتوا چاو پوشيدكات چونك براسي للان خدا ورناچي چي آشكراتان بو هاتوا كمحمدي پيغمبر مانا صلى الله عليه وسلم هاوري لقل كتبي چي رون كرودا كقرآن
0: يهدي به الله من

أي قوم عشيرة بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بيويسي كرد لبر سودي خوتان بسنناوي پاش قز مبنوو پاشك شي مكن تا خسارد مندو زرر مند

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا ومكائد أعدائنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال ذو الجلال والعزة والإكرام، لا إله إلا هو الملك العلام. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي قوله البليغ الوجيز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور أبصارنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وبركاته عليه، ما رأى من خير إلا دعانا إليه وحثنا عليه، وما رأى من شر إلا حذرنا منه. فيقول عليه الصلوات والبركات والتحيات: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. مسلمان برزكان براو خشك إيمان داركان سلام ورحمتي خواهي مهربان برجي بسر مانا وبسرتانا بسر خاك ولا تنشمان مانا بسر مردوان وزندوان مانا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. لخزمتنا أبن لبشي دوهمي آدابي قسكدن آدابي زبان ألين وبالله التوفيق دواي أوي كوتما نوبستان. اگر انسان زمانی خوی نپارێزێ و نەیگرێ و پەروەردەی نەکا و ڕای نەهێنێ لەسەر عفەت و لەسەر جوانبێژی، لەسەر ئەوە کە گزارش لە دڵێکی پاک بدا: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ئەبێ قەلب سەلیم بێ، ئەمجا زبانیش سەلیمە بێ. کە زبانیش سەلیم بوو، ئەوجا وشە گفتار سەلیم ئەبێ. ئەمانە سیستەم و منظومەیەکن بەسراون بەیەکەوە. ئەگەر بێت و ئینسان ئەو زمانەی ڕانەهێنێ و پەروەردەی نەکا لەسەر ناسک بێژی و جوان بێژی و جوان ڕەفتاری، بێگومان ئەو زمانە ئەبێتە مار و عازیا و ئەژدەها سەری ئەو کەسە لە خوڕ ئەنێ، بەڵکو خێزانەکان هەڵەتەکێنێ، ڕێژەی تەلاق زیادە بێ، ڕێژەی زەواج کەم ئەبێ، و دراوسێ و خزم و هۆز و هێز و عەشیرەت و خێڵ و ئەمانە هەمووی ئەدابەیەکا دنیایەک لە فرمێسک و دووکەڵ و شەڕ و تەقە و کوشتن و بڕین و پشلەیەکردن و ڕوو لە شەیتانکردن پەیدا ئەبێ، هەر بەهۆی ئەو زبانەوە. بۆیە وەکو وتمان زبان پەیامی خۆی هەیە، ئەبێ لە بواری خۆیان بەکاربهێنێ بۆ بینا، بۆ ڕاگرتن، بۆ جوانکردن، بۆ پەخشکردنی خێر، وەکو خوا فەرمی معروف، إصلاح بين الناس، رسالة فيام زبان أو سيانة. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، شاوليتي أو سيانة بس بزبان أكري أبي أم زبان بكار بهيني بو أشك نو يحيز بكان حكومة كان لا يانا كان عشيرة كان خيالة كان خلق كان دراوسية كان أو أنيك بشان ليكدر نمرد كان أو أنيك توراون أو أنيك رويان شيطانة و پرسیان الرحمن او وان لیکی روکن و رحمان پرسکن شیطان خواهی گوره فیری که دوین هشی عداوت و دشمنی آیتی من هی مهمی کو کینوا و کو قنبله بی هایوجن بسر و گلاکی شیطان و شیطان صفتکانا ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا کما دم او شیطان او عدو لدوده هی ایتر پیناوی تو جنی خود منالی خود دراوزی خود کسوکاری خود بکی با دشمن و با زبان پیو بدی و اغتیالی کسایتی بکی. ام زبانه اگر نی گرین هچی پن ایدا به انسان، اگر بیشی گرین براسی رائد و قائده کی باشه با سد بجی دنیا و رسولی قیامت و قبر. هر با های زبان و کومل منکرات و موبیقات دروسه به که لسورت حجورات خواهی گوره هموی رزق دون و باز کدون لا یسهر قوم من قوم، سخریه بزبان دروسه به که افرمه لا یغتب بعضکم بعضا غیبت، که یکی که لکبائیری ذنوب با خوی زمان دروسه بی تا اروع اگات تجسس، اگات بختان که لهمی گوره تره، اگات زور، اگات ناشرین کدنی خلقی شیرین، ناجوان کدنی خلقی جوان، و پیچوانش و ابیت های شیرین کدنی خلقی ناشرین،
و بازار گرم کدن بوشته که بازاری ساده و بیکلک و بیخیره ریک به عکس حال اسوره بو زبان زبان رساله و پیامی هیا لدیان آیتی خدا لدیان فرموده خوشویسا علیه الصلاة و البرکات خواهی باسکا خواهی گوره لسورتی انفال باسی کلمه اکا کلمه مسئولیتا لیوحیق الحق و یبطل الباطل و هو زبان و احقاق حق و ابطال باطل ابه بکره به زبان بکر بهن لبو بو بینا بو خیر بو جوانی بو آشتوائی بو سلمی کوملایتی نایب بو درز کردن جیان نایب بو حلتکانی جیان نایب بکر بهن بو بلاو کردن بغس کینا رق جا انسان لچو فیری ام دردون خوشیانه به تا اگات اغتیالی کسایتی انسان که قانون پیلن تشهیر لإسلام پیوتر زور بختان بهتان لچی درسته بشی زوری لجنگی جنگی و جهرائی و فرشی لوا و حتی لرفیقی خراپا و جا رفیق اکره دانه بی اکره او عنب نسا جادو بی اکو عارق خونه و خلکی ترفیه رکن یا لکافتی رکن دا انشنو دو کلکن بش جنگی مسلمانانا او جنگ جوانا او جادو کولانا بقی اکزوزی سیارکن زیادر پیسکن زیگه لو رحم بخوی انناکن ام جهر اخر ناو هناو زیگی خوی ان لو نقلبه بو جنین و کورپکان بو جنکان بو مطبخکان بو خوادنو بو رخوالا و بو خانوادیان نقلی شکن بو رفقکان خلکشی لدار کو اکن و دبرو شوینی کافتی راکن همیشه فولا حس او شارنی وی لو شانه او جه هموشی زبونی هیا و هموشی میوانی هیا علی و انسان فیری جا انسان که بطال بجاره خلکی بی ایش دائما خلکی غیبته خریکی وتي وخصا وخصا لوكا خليك يمشي بروفيشك خوشويز ناوي ناوي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه كانسان بطالبو او جا بطال ختاي شي وشي خلق بطالا ايتو اسباب زوره بو هيك ده وظيفه حكومته ده صلاه ده توظيف خلقا اي كردو بابركاني اما زونيان فرموا شر لبطالي باشترا وتبتالي شر دروسك شر دروسك كابرا جادي بيوا كأيشي نبو نوع إلى تندو تيجي نوع إلى شواوي دروني نوع إلى روخاني كسايتي ودروس بي أوجه خلقاني تي بو دعوتك الدنيا أبيت الزبلدانة كي قورا أبيت قفاك كي قورا بتعلي رفيقي خراب جنجي جنجاي وجهراوي دوروبري خراب ودوراو دوروبري فاشيل وبيكار وبيبيام بيش ببرنامة أما أنا بازار خان غير مكان اون یک جن ایشی نیه لما علو یا مطبخ من علا که جیه لیل سجاده که دانیشن تو تصوره که چی بکن قرآن بخوینن کتاب بخوینن و فیری ادب و شعر و پیام ببن ابدا من علا که مطبخ که میشو بوگن تیاوه من علا که شیلی و قاوقی جیتی خوی پیس که دول بیشکا که یا لیلان که که یا اوز قاشی ناو دسر قاش و خریکی بختان و غیبت و کراسکی واو خشکی واو بروکی واو پیاوکی واو شتکی واو ام زبانه اگر بیتو پرودن نکره ملی ام کس اشکینه ملی گرک و کولان خیزان و خانواده مجتمع و سیاست و حزب ملی اقتصاد اشکینه اقتصاد اولاد تفلیش اکا حمود زرری بو امانه بوی ام قرآن و اسلام زور اهتمامی داو زبان کاتی خوی باو باپیرکان منوتیان زبان امان جا اول فرموده که خوشویسو هادو همو اندامکان بیانه هر قزار او دو ماوسايا او ماوسايا كداي كي مارا كدو بواكيو حلالي كدوا بنطي حلال هاتوتن دنيا وناي احمد محمد لنا وباني داو بجويا وتيتي شيدي حلالي بني بحلال برودي كانو غورجي كان قزاري او تاعشت مكتب تاع مردن قزاري او بويا اوانيك بحيا وبادب وقت ويا بروفيسور كما مساي بين شرمي ليكا ازاني بو وازاني هر همان من على كي زماني يكي ابتدائيتي ويس همان ما مساي غوركيكا تباشيري هل قلت له ست صبر في علم عملي كدوا اخلاق اوايا زبان زور مهمه زبان غورتن ايات لايات اخوا ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين للعالمين والعالمين بويا خوشا بيسكان امهم ايتك باسي زبانك ابي اقام الليبي زبان بو كاوركاري بو تجسس بو بختان بو تشهير بو اغتيال ترور كدني كسايتك نهاتوا بو بلاو كدنوي قسي خراب هلقو ملقو ما لا يعني نكراو زبان رسالي هي أبي مجتمعي في بيناكين أبي أخلاقي في بيناكين علم وعملي في بيناكين ولاتي في بيناكين خوشويشي في بيناكين رايال دروس كين لبين حزب كان علايا كان
خێزانەکان خزمەکانە ئەم هەموو شەڕ و شۆڕە هەمووی لە زمانە پیاابێ چی تۆ کە بەیانی هەڵەسی ئەرۆڵا چەپێ درانە مامۆسایە ئەرەوەڵا ئەرەوەڵا ئەو کوژرا ئەو سووتا ئەو ئەو ئەو گشتی پەنی زمانە زمان معبیرە لەم ئینسانە هەچێک لە ناخ هەیە هەمووی هەڵە ڕێژێ ئەمە ئیمامی ئەم هەموو ئەندامانەیە لەبەرەوە ئەگە ئەمە کۆنتترۆل نەکەیت و پەروەردەی نەکەیت و ئاراسەی نەکەی بۆ جوانیەکان و بۆ بەرزی و بڵندی ئەو تۆسەری تۆ لە قورئانێ داتە بەزێنێ بۆ هەچی نزمیە داتە بەزێنێ بۆ ئەسفلە سافلین چەند گەورەمی بچووکە ئەکاتەوە پێم بڵێ کێ لە زۆر بێژی و فرەوتن قازانجی کردووە کێ هەیە پەنجەی خۆی ناگەزێ پەشیمان نێ بڵێ خۆزگا ئەو قسەم نەوتایە خۆزگا ئەو قسەم نەکردایە بە تایبەتی لە کاتی هەڵچوون و تووڕەییە بەخوا لوقمانی حەکیم بێنە کە تووڕە بوو غەڵەتەکە غەڵەت ئەڵێ غەڵەت ئەبیسێ خۆی سووکەکە وەختە ئەو کەسە گەورە مەزن باپیرێ باوکە ڕئیسە سەرۆکە کەسایەتیەکە قسەیەکی سەقەت و چقول لە تەلەڤیزۆن لێرە لەوێ لە مەجلیسێکە ئەکادا خۆی دائەبەزێنێ بۆ ئەسفلە سافلین لە ئەعلا عیلیون خۆی دائەبەزێنێ بۆ ئەسفلە سافلین ها بەهۆی زمانەوە بە تایبەتی من تکاتان لێ ئەکەم لە کاتی تووڕەییە قسە مەکەن کە وەختێ تۆ تووڕەی نازانی قسە بکەی لەبەر ئەوە بێدەنگ بە چۆنکە چۆن بەیان و دەربڕین پەیامە و گەورەیە و عەزەمەتی ئینسانی پیادارەکرێ هەندێک کات بێدەنگی بێدەنگی پاڵەوانیە بێدەنگی هەڵوێستە بێدەنگی گەورەیە بێدەنگی جوابی نەفامان و نەزانانە وێ وتراوە ئەسکوت منە الذەهب وەختی وا هەیە کەسێ ناشرینیە کەڵێ بڵاوە کاتە بەرابەر ئەوشکێنێ ئەوێ بدرڕوخێنێ ئەوێ دەسە چەورەکەی خۆی بسرە بەسەر تۆدا کە وەختێ جوابی نادەیتەوە گەورەترین جوابە ئەو جواب نەدانەوە ئەوە گەورەترین تۆڵە و ئینتیقامە وە گەورەترین تەربێت و دەرسە بۆ کەسی ئەدەی وە شاعیر ئەڵێ وەلەقەد ئەمڕوا عەلی اللەئیمی یەسوبونی فەمەررت ثەمەتە قولت لا یەعنینی وە خۆشەویستەکان بەشێک لە عیلاجی دەمبازی و دەمشڕی و جنێوفرۆشان چییە جواب نەدانەوەیە وە تەغابیە پێوتێ تەغابی واتە کە ئەنەه گوێم لێ نەبووە کە ئەنەهۆ نەمبیستووە ئاگام لێنە حاڵی نەبووم وتە چی تەغابی و تەجاهول تەجاهول زۆر مهمە هەندێک عیلاج بە تەجاهول بە تەغابی تەجاهول یانی خۆتی لێکە بەکە ڕێی شەربەت وەکو ئێمەی سلێمانی ئێڵێن یا خۆتی لێک شوڵبڕ کە ئەنەو هەن نەتبینەوە نەتبیستووە لەگەڵ تۆی نییە لەگەڵ کەسێکی تریەتی سوبحان الڵا پێغەمبەری خۆشەویست ئەم دەرسەی داداوین وتیان یا ڕەسوول الڵا ئاها ئەبینی مامۆژت حمالة الحطب أم جميل جني أبو لهب في طلام مذمم في طلام مذمم لجاتي محمد ني محمد يعني سفاس كراو سفاس كراو لجبريل لخواه لأرزو آسمان سفاس كراو سفاس كراو حمدي كراو أو جاء أو هل يجي راو عكسكي مذمم يعني أو كسيك ذم كراو بيكلك بيفر أو جاء خوشويس في كني فرمي لقلمني نية بەهر بڵێ ئەو من ناگرێتەوە تیان چۆن لەگەڵ توێنێ بەخوامە بەسی توێ فەرمی ئاخە من ناو محەممەدە ئەو قسە بە مدەمە مەڵێ چەند گەورەیە الله ئەکبەر ئەو تەربیەتی ئەو شەخسە گەورە ئەگەر ئەدەوێ شەخص بیت و گەورە بیوەکو پێغەمبەرکە عەلەیهی سەلات وسەلام بڵێ مە بەسی من نییە واتە خۆت لە گێلی بدە گوێی خۆت بخنە گوێی خۆت کەڕکە فێعلە لەگەڵ تۆی نییە ئەگە وتی ناشرینی تۆ ناشرین بووی خەریکە بڵێم دەسی خۆش بێ ئەگەر وتی ناشیرینی و تۆ شیرین بووی ئەو کاتە خراپەکەی تۆ ئەچێ بە ئەو چاکەکەی ئەوە بۆ تۆ لەبەر ئەوە دوو سیفەت هەیە زۆر خەتەرن لە قورئان باس کراوە یەکیان غەیبەت ئەزان غەیبەت چێبراکان خوشکەکان غەیبەت کەسێ لە دەرەوەی تۆ واتە لە غیابی تۆ لە مەجلیسەکە حازر نیت لەوێ نیت غیاب لە غەیبەت و لە نەبوونی تۆ لەو مەجلیسا دەسەکە بە زامارکردن و تێشکاننی تۆ کەرامەتت ئەشکێنێ زاماتەکە جوانیەکانت بە ناشرینی قەڵەم ئەدا وە بوختان و بووەکە لەم شتانە یانی شتێکە لە ڕاستەکە مهم ئەم قسەیە غەیبەت هی کەسێکە باسی بکەیت بۆ شتێک کە لەو کەسە هەیە بڵێم فڵان کەس ڕەشپێسە فڵان کەس کورتە باڵایە فڵان کەس دەنگی ناخۆشە ڕاستیش بێ ئەمە پێوتە غەیبەت ئەمەیە لە زینا گەورەتدا ئەوەی لە قورئانە فەمەن لا یەغتەب بەعضکم بەعضا ئەیحب ئەحەدکم ئەن یەکول لەحما ئەخیه مەیتا فەکەرهتم سەر کە ئەو تەشبیهە قورئانە ئەو تابلۆ عەجیبە کە ئینسان زەڕەی غیرەتی بێ غەیبەتی خەڵک ناکە ئەو گۆشتە زینووی بەشەر ناخوە ئەو مردارەوە بووە جا ئەمە زانن چییە واتە تۆ شتێک کە لەی لە کەسێکە ئەو شەوایە ئەو جا ئەوە تاوانە الله ئەکبەر
يعني كواب غيبت بشكل رازقوي بلام لبر اوش كان ني كسي كي نابي او راسيه بلي او راسيه كامهم ايات حديثيه لسرك فضيلته وزور قوريه وزور برجي بلندية ما دمش كان ني خلقي تيايا او راسيه لدرو خرابتره هند درو هي بوما صحتي عامه شنو مردي في جني توا دشمنك اشكيني دولا يعني بشر هاتو ضليك يشاو يقى خيتوا خوا او درويه بي خوشا بلان راسيه كي غيبتي بينا خوشا شنك اشكان ني مروفيك يا لعيني كتيايا خو قالت بازار نية خو عزبانا بو بو رسالة بتو دراوا اي اوتيان يا رسول الله اقل ان لم يكن في اخينا ما نقول قال فقد بهدته اگر شيك دود لمسلمانك لبنديك لافتك لقنجك لديارك لنا ديارك او شتيا نبو أولا غيبتش خرابتره وبهتانه وزوره باشا زور بهتان يكلم بقات كبائر ذنوب يعني حتى اشتكر راسه نابي بيلي كاب ما كل معروف يقال ما كل ما يعرف يقال شاوليت او اسلامه شون المجتمع البشري باراسوه شون كخطر اسوار زمان وقت واهش مشير بدا شقيب لك تشاك بيت دائمانيه بلا او جي زبانك الزماري اكي بزبان شاك نابي توا ويوترا وجراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان الله اكبر بزبان خلق زمار كشاك نابي توا بلا بشاكو بخجلي بدا شاك بيت دائمانيه هل بيدي امينتها مردن لبروبا اقام الزبان من بي ام زبانا اگر نيجري ادگري اگر پرودينك خرد لسر اني دنيا كامل رزق دا كسايتي دا ابزيني بتايبتي اهلي قلم اهلي دين ام هم تزور بختانه لهم فيسبوكا اكري ام هم شرجني وكم متي لسر برهاتوا ام هم غماني خرافه او ان ام خكبت بين بوا بوهي بتكاري ام احزاب حكمتوا اما دي لتشاكي سبقينك اما غلطي كي كشندي نابي وابكين اما شنا ان قوم الا تعدلوا اگر دشمن يكي شدوتي او شتبا شبك او شتبا شبلا بيجوي كي اخو حكم دشمن نيا بتايبتي اگر شتي باشي ود بيجوي كا اما شتي كي باشا سير اوي حكم شتي باش من بيالي اگر باش بيجوي ناكي اگر خراب بيجوي كي ايوانيه لخرابك بيجوي كي اما خباتك اما نشمان فروريا كي اما نزالك اما مقاومي استبداد ودكتاتوريتك اوا تولوتك شو كاكا حركسي على خذ الحكمة من أي وعاء خرج تو خير وشاكه وبدز بينه وري بقرا وبجيبك لهر مقاب يكو ببرجل مهم هو حكمة ضالة المؤمن دواء كم خواي جورا أم خاكو خلق بارزي أم الله تنشمانه بارزي حزب كان بيك بينه توا أو شرد دنوك وشر الزبانة زبرة لبين حزب لأن كان نهيلة همو ما روكا تقيلو روكا تخوي بأخلاقي بابا بيرا مسلمانا كان من برجين باشتا جوانا كان هذا الزر نكين واشتا خرابا كان نهين ان اسرادي كين ريز لمزقوت مالي خواب لعلماء ولدل سوزان وسوتاوان بو امي لتبقرين اواني كدل سوز وپروردگاري امي لتنعلا بفوتي وضايع به واشتي زبلي خلق بينو بناوچاي وخويا زبلي خلق معنا به شانازي كين بدينة كمان بمزقوتة كمان بعلماء كمان بباوبا بيران من بجلي كردي من بكشيدة كان من بأخلاق الشهينة كان من بمردو كان من لقورة كذا أو قارمان وبالوانانا كهموي لشاخ وشار خباتيان كدبو او ايما روجنان وكرسيك من هبه بعقلانة بكاري بيرين وبيخوين خواهي قورة بو همو خير دس من بقري لهمو شر وبدلائك نزات من بدا يا ربي خواهي او دعانا من لقبل كبقاتنا في الرزقان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوتنوی لحل کردن لخوندنی قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلیت برگوی بیسران. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم. برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاي خواهي قورتان لبيت بسراني برزو خوشويست خوش حالم لألقي كنوي برنامه جوان خيرنوي قرآني بيروز بخزمتان قيشتي نوا برزان لبرنامكان رابردوا هاتي نسر باسي ديارترين أو هلاني كلكاتي وتني بيتكاني زماني عربي دا دوتريد و باسی چند پیتیک من کرد که کاملا حالیک هیا و دیارتین او حالانی که نوسر لیره دا بپی ازمونی خوی باسی کردوا و ایمش بپی توانا بپی ازمونی خو من انشاءالله و بپی او پیداویستی که پیوسته با نتوی خو منوا که ایم نتوی کردین لوانه کاملا کاریگری و تنی پیتکانی زمانی عربی هبی بسر منوا انشاءالله بپی ازمونی خومن لگل ازمونی نوسرات یکلیکین هتاوکو خومن بپارزین لا او هلانی لکاتی وتنی او پیتانی دوترید لبرنامه رابردوا باسی پیتکانی همزه و لگل ها امان کرد و هر و ها پیتی حا لگل عینا پشتیوان بخوای گورا امرو دین سر پیتکانی تر او که پیوسته با برنامه رابردوا باس من نکردوا خوشویستان ایمین توی کرد کمالک ناوچه من هیه که گورانکاری لسر پیتی عین و حا دکات لوانه ام گورانکاریه ببیت هوی گوران لواتای و شکیه لبرو بخو من بپارزین لوی که پیتی حا بکین با عین و پیتی عین بکین با حا بونمونه کاتی که سردای سورتی الفاتحه اخیونی نوا الحمد لله رب العالمین ام آیات خوشویستان هنده ناوچه خو من هیا لگر ریزو خوشویستی من بایان لوانه کاریگری ناوچهی بسری آنه و بید و لوانه لده صلاتی خوی آنه بیدم حالتا بو قصی آسایی خوی او خوی آزاده لوانه نتوانه راستی کاته و بلام اوی که پیوسته با قرآن پیروزه و ناکره ایما پیتی اک بگورین با پیتی خیتر لبر اوه پیوست بون با مخرجی پیتکوا و با صفتی هندک پیتکانوا اگر پابن نبین پیوی لوانه بیت هوی گورانکاری لا واتای و شکده امیش که رگ پیدرا و نیو قرآن خوین پی گناه باره بید بون مونک اله چی العمد لله رب العالمین اما خوشویستان اگر حالتی چی واهیا پیوست با قرآن پیروزوا پیوست ایما خومانی لی پارزین پیتی حا بحاء بلين الحمدو نق العمدو أقاما لو حالة بيد العالمين نق الحالمين أما وكو أويكا إيمين تويكوت هنديقنا وشمان هي أم كاري قريبة سروا هي بيوستا تاچن أتوانيت خوي تشاق بكاد أويكا بيوستا با خوين نوي قرآني بيروزو أويكا بابتي أمرو ما نخوش ويستان بيتاكاني غينو خاء ديارتين أو هلاني كلا بيتي غينة دكتريت خوش ويستان يكم تيكل كدني دنگكا با بيتي قاف وكو غير المغضوبي بلاتي غير المقضوبي اما تيكلكا با مخرجي قاف اميش ام حالتانيش بوشي دروزة بيت او يكا مخرجي بيتكا بچي نخوارتر يابينا سرتر غورانكاري لدنجي بيتكا ياخد لمخرجي بيتكا يا دروز دبيت حالتي دوميان خوشي سان تيكلكيش كدني با بيتي قاف وكو نمونه هنا وتو لا تزغ قلوب لا تزغ قلوبنا ام آيات خوشويستان چون خونتو لا تزغ قلوبنا هلكت شيا لا تزغ قلوبنا كدي غاميكا أقاما لو حالة بيت بيتي غين لقل قافة تيالكيش نكريت حالتي سيم خوشويستان غوريني ببيتي خاء كأميش تارا ديك هليشي باوا لناو إيمدا بونمونوشي يغشا أكابتشي أكابا يخشا بيتي غينكا أقربو بيتي خاء أم غوران كاريج لأنجامي أويكا مخرجي أمدو بيتا ليكوا نزيكا بوي خوشويستان أقاما لمخرجي بيتا كبيت كبا أدنى الحلق دوتريت واتن زيكترين شويني قرق غين لقل خاءة يكلنا كين بونو منو يغشا نلين يخشا أقامان لو حالة بيت وهلوها حالتي شوانم لبيتي غينا كديارتينو هليك أكريد دربريني باق القلا بونو منو شي المغضوب المغضوب بلاتشي المغضوب مغ مغ قلقلة كدني بيتي غين ماني خوشويستان بيتي غين صفتي ريخوي هي بردوام دنقك بردوام أبي لقاليا غير المغضوبي مغضوبي أقر صفتي ريخوكا جيب جيبكين أو هليا درناكي وكا وكو قلقلة ياخد بكري با قلقلة حالتي بينجم زياد روي لقلو كدين لكاتي كسردا بون منا من غيل اگر زياد رويل قلو كدنا بكين من غيل غيل اما خوشويستان بيزناك امن دا زياد روي بكين بوي كبلين ام بيتا قلو چونك كاتك غين مكسور بيد بلي قلو يكي جاواسر لوي كمفتوح بي ياخد مضموم بيد بوي كاتك مكسورة بلي قلو يكي كمتر ابيتوا نالي نامينيه كمتر ابيتوا بيزناك بلين غيل هر اعتيادي من غيل قلو يكي خوي ورأقريت أو حالتها بالنسبة صفتي بالنسبة بيتي غينو بيتي خاء خوشويستان كأجهر أدنى الحلقة مخرجكي بيتي خاء خوشويستان أويكا هلا أكريت لبيتي خاء قلو نكريت بونو منوشي خالدين با خالدين بخيران ريتوا أميش ديار ديكا لناو إيمن نتوي كردا تارا ديك أبين ريتو ديارة خالدين جواز لوي كبلين خالدين وأجمل لو شيء خاء كبد لو ما نكونك ناين خالدين ماشي عزيز نيلين ملكو خالدين قلوي بكينو وأوصفتيك لقلبي تكايا جبجي بكين ومخرجكي نجوازينو ببيتيشي تر واروها بيتي خاء خوشويستان زيادة روي لقلو كدن لكاتك ككسري هبه بهماش يوكو بيتي غين بيتي خاء ككسري هبو بلي قلويكي جاواسر كمتر لا فتحة ولا ضمة بون منوشي وخيفة بلين وخيفة وخيفة بيزناك زيادة روي بكين لوتني أم صفتها بلكو هر بشويكي آساي وخيفة ممشي وازا أم بيتا در ببرين واروا خوشويستان ديارتين أوهلاني لكاتي وتني بيتي قافا دكريت وتني بشيوية كنزيق بيد لا كافوا بيتي قاف خوشويستان مخرجكي أقصى الحلقة ببورن أقصى اللسانة كوتاي زمانة كوتاي زمان من بنسبة بيتي قافوا كوتاي زمان من بر ملاشومان دكويد وبر نرمائي ملاشومان دكويد أجل بيتوياتان لمخرجي بيتي قافا باس ماكد كوتاي زمان لقل ملاشومان بلان بشا نرميكي ملاشومان بيتي قاف اگر كميك بين الساتر ابي بكاف بون منو شي قالو بلين قالو قالو اما خوشويستان اگامان لو حالة بيت واروا زياد روي لقلو كدين دا لكاتكا كسريه بيت تاوكو دبيت بكاف بون منا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أقر إما بما أن يزور قلوي بكين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أولا يخشويسان أقاما لو حالة بيت زور قلوي نكين حتى أكون ببا مخرجي بيتيشي تر غوريني بو بيتي جي كبيتي جي لزماني كردية هيا بلام أما كمتر لنا إمينة توي كردية هيا بون منا قليل بلا قليل أما زيادة الله ناو مصري كان أباوة واروا حالتي شوارم تيكال كدين دنگك ببيتي غين وكو القيدر بلين الغيدر امیش کمتر لناو خمانه ام حالت بدی دکرید حالتی پینجم با پیتی قاف خوشویستان صفتی هم سی پی بدید پیتی قاف پیتی کی مهموز نی خوشویستان اگه من لبید پیویز نکه هم سی لگلاب کن و پیتی کی مجهوره اگه من لو حالت بید نلین وقالو قانا خوشویستان قا پیز نکات همسی لگلاب کن و قالو ممشی وازه همسی نی پیتی قاف او حالیش تا رادیگ بدی اکری لناو ایمه دا ابی خومانی لی بپاریزی و هر وها پیتی کاف خوشویستان او حالانی که لپیتی کاف داده کرد ایش به ماشی کتایی زمانه لگل بشی نرمایی ملاشو و لبشی اسککه واتا بر دو شون اکوید کتایی زمان من بوب کاف بو کاف ببورن بل بشی اسککی دا کهوید اک بلام قاف هر دو بشکه دا گریتاوا کاف این پیتا پیشتر اگه من لا مخرجکی بخوشویستان بو نمونه زیاده روی لهمسکی لکاتکا کجولی هیا وکو فکانو بلین فکانو همسی زیادر بینه کوویرت حلقه چی بلین کوویرت اما پیز نکا زیاده روی لوتنی همسکه بکن با پیچوانه و حالتی دوم نکدنی همسکی بو نمونه وشی ذکرک اما بکافی کی نبیستراوه یکتوبون حلقه چی بلی یکتوبون همسی نکرد صادرک حلقه لوای بلی صادرک کاف نابیسی اگر صفتی همسکی نیته ویزرک اگر همسی نینه ویزرک کاف یک که برانبر او دنگا نابیسید گوار و حالتی سیم با پیتی کاف خوشویستان در برینی بشویگ لپیتی قاف بچید وکو وترکوک قائمه بلا چی؟ وترکوک قائمه اگه من لو حالت بی و ایده السماء کشیطت بلا چی؟ و ایده السماء کشیطت اگه من لو حالتش بی پیتی کاف نکره با قاف اگر بچین دواتر بی با قاف بلام کاف صفتی و مخرجی جاواستر لپیتی قاف خوشویستان بونده کتایی دینین به برگه یکمی برنامه کمان نابرشی کدو رگدین و دواتر دست اکین با خوین نوی لپاری تایبتی امرو من لگل من بن

الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

خاليا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. بلى خوشوستان تا آياتي سيو چوار خوين ما نوا آياتي نو خوشوستان كاتي كدي خويني نوا وشي فرعون او رايا بناسكي دي خويني نوا فرعون نك فرعون اقامان لو حالة تبيت والمؤتفكات كاتك او همزي علين خوشوستان بيوزناك همزة قلقلة بكين ياخد تسهيلي بكين لرواياتي حفصة تسهيل مانية ليردا ياخد إبدال مانية والمؤتفكات بمشي وازن لين والمؤتفكات أقام لو حالة تبيت بالخاطئة بهماشي أو همزة تحقيق بكين بالخاطئنا نيكين بيا بالخاطئة بمشي وازن بيخونينوا وهلوا آياتي دا خوشبستان وشي فعصوا فعصوا أوا وقلونك إنلين فعصوا أقاما لو حالة تبيد وهلوها وشي رسول رسول بهما شو بيتي سينكا نكين بصاد نلين رسول رسول زيادة الإيمان كاتك كسيك بانك ناوي رسول أو كالي قريب هي بسرمانو راهتون هلين رسول بو قرآن خوشبستان أقاما لو حالة تبيد وشي رسول سينكا نكين با صاد آياتي دا خوشوستان رابية بمشي وازا نك رابية با هايكي ساكن أوصين چونك أو تايك أوصي لسري أبي با هايكي ساكن رابية بمشي وازا واروها نونا مشددكان ميما مشددكان زمني غنكي ديجا كينو إنا لما نكبرين إنا لما أقامان لو حالة بيت زمن يغنك دريش بكينوا وهل وها وشي طغى الماء لآيتي يانزي خوشوستان وشي طغى كاتك أجاب ألف لامك التقاء الساكنين أو ألف نامين طغى الماء طغى الماء نالين طغى الماء أو ألف ناخنين حذف كري لكاتك التقاء الساكنين دو ساكن بيك بقى أو ألف نامينيت بلام أقرأ وستين طغى طغى بمشي وازا ألفك دميني بلام لكاتي وصلة طغل أو ألف نامينيت تنها فتحي غينك دخوينين وأقامان لو حالة بيت والوائتي دوانزا خوشوستان وتعيها أو عينا أقامان لبيت مكسورة نلين وتعيها وتعيها وتعيها بمشي وازا عينك كستيدا جيرات بجواني بيخونينو آياتي شانزا خوشوستان فهي نك فهي هاك ساكن نكين مكسورة كستيدا جيرات فهي بمشي وازا بيخونينو آياتي نوزا خوشوستان ها مقرأو بمشي وازا ها مقرأو أو اقرأو أو همزية مدوية واوي كي مدي هاتوا أقامان لو واو بيت مدي طبيعية نلين ها مقرأ كتابية أقامان لو خوين نوا بخوشوستان آيتي بي أقامان لو خوين نوا بخوشوستان آيتي بستو تشش ولم أدري أدري

واز بخوينينو لكاتي وسطانا وقفة هر ما أغنى عني مالية هنا سوال أقلين هلك عني سلطانية بلام أقرب معنى آيات كان بس ريكو بخوينينو دو حالة معنى اليانا دا سكت معنى هي بمشي وازا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يعني أو إدي غامة لو يانا كين كدوها قيشت وبيك و وجهي كتر معنى هي شوازي كتريش معنى هي كأتوانين إدي غامي كين مالية هلك بمشي وازا مالية هلك أقر بمعنى آيات كان بس ليك وبخينه بلام نكاتي وقفة أو دو حالة دروز نابي أو بو حالة وصلة خوشويسان وكوزاني عليك بيزاني لسر أو آيات آيتي سيوسي خوشويسان لا يؤمن يؤمن بهماشي أو همزي قلق لنكين يؤمن نلين يؤمن بمشي وازني خوينه آيتي سيوشوار ولا يحض يحض بمشي وازا أو ضاد مشددة بلين على طعام طعام المسكين دير دا لامك من هير كساكينة طعام صفتي بيني بينه المسكين أو ميما نلين المسكين مسكين كسر كمان لا بدوا المس مسكين بمشي وعزا كسري ميما كبجواني درخين وصفتي رخاو صفير سينكا بهماشي و بجواني در بكويت بوانده كتاينين با برغي دوين برنامه كمان خوش شوستان با هواي رزامدي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك تا لبرنامه داعتو بيك دكينو بخواي گورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية، اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر قلوبنا بتلاوة القرآن.

عن وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن ومتعنا بالنظر إلى وجهك

آخر فليس بعدك شيء، وأنت ظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد لناسين جانا مي پیغمبر خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيشتنا در سكان هجرة طاوما كرد لا مانجي الشوالي صالي يكمي هجريا پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم او سري دوامي خواس كعائشة كسي ابو بكر اخوال هميان راضي به پیغمبر صلى الله عليه وسلم بعائشة فرمو اريتك في المنام ثلاث ليال سيشو لخوم داتوان بينين جاءني بك الملك في سرقة من حرير ملائكيك توي بوهي نام دناو بارشيك او رشما لروايتك امام حاكم وابن حبان والترمذي أفرمي أو بارشا في خرقة من حرير بيضاء بارشا أو رشمي صوز بو هناي فرمي هذه امرأتك أما هاو سري تودبت لروايتي دو ما فرمي هذه زوجتك في الدنيا والآخرة أما هاو سري توي لدنيا شاو لقيامة شا أفرمي منيش مثلا دمو شاوم لابر بزان ما مشيه فإذا هي أنت تماشا كم توي من يجلي ودا وثم إن يكن هذا من عند الله يمضيه أجر أما بريالي خوابه خواي قورو مهربان جيب جيدا كاوده هنا تدي دايشي ما دارا عايشة خواي الرازي بطبعا خوش شويسين كسي پیغمبر صلى الله عليه وعلى وسلم برسيالي أن ليك خوش شويسين كسي توجيه فرمي عايشة بس يولو كواتا شربناك إنسان أقرب لها وستدي خوي خوش شويسين و تیان لپیوانا خوشویسین کسی توی چیه؟ فرمی باوچیتی ابو بکر و تیان دعای فرمی عمر و تیان دعای فرمی عثمان قال همیان راضی بید لروایتی 6,594 مسند امام حاکم مسندرک امام حاکم بس سندش صحیح هاتوک امام زهری فرمیتی لو جمع علم الناس كلهم ثم علم ازواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اگر زانستی همو خلکان بلایك و زانستی همو هاوسرانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلایك علم عائشة بتنیا بلایك لارم یان زاناتر به همور دکاری دین بگر فرمی روح ربع احکام الشجاعه نقلت عن السيدة عائشة رضی الله عنها یگل سرشواری دین لعائشة و نخل کرا و خوایل رازی به احنا فی کر قیزا فرمی سمعت خطبة ابی بکر و عمر و عثمان و علی والخلفاء وتاري إمام أبو بكر مجولي أبو إمام عثمان مجولي أبو إمام عمر إمام علي نمبيني وهيشيان لو تارا روان بيشتربن لدايش إمام داران عايش أخوة الرازي شاهدتي في قصة روايتي 1,600 مستدي ما أحد سنده صحيح مسايكر طلحاء فلما رأيت أحدا قط كان أفصح من عائشة لجيان ما مروفك منبيني والروان بيشتربي لعايش أخوة الرازي قال پیغمبر علیه الصلاة والسلام در روایت کسی 1,221 امام ترمذی بسنده صحیح ابی موسی اشعری فرمی ما اشکل علینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم حدیث قط ای می ها ولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر حدیث یک من لی اشکال بوایا یا پرسیار من هبوایا لباره و کز نبو شار ذات لدوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشین بو من رون کاتو وردکاری که من تیگه اینو کدایشی من دارن عایشه قوال رازی بود کات نبی بله آفرد تمال آفرده زور زیرکتره ده زور اگل پیوان و کدایشی من در عایشه خوای رازی. در روایت که حاکم 6,609 به اسنادش صحیح امام مسروق فرمی لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد يسألون عن الفرائض زورك لها ولاني پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمسلی میراتیا که مسلی چی زور ورد و آلوزا بیان حل نب و این نب ولی دایشی من در عایشه با آسانی بی حل کردن. عبد الرحمن كري أبي سلمان فرمي ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيج مروفيكم نبي يشار زاتر به لو ذكاري سنة كان بيغمر صلى الله عليه وسلم ولا أفقه وزاناتر به ولا أعلم شار زاتر به بهر آياتي شون دا بزيو لشون دا بزيو ما ناوى تاما بزتكي تشيه لدايشي ما دارا عايشة شار زاتر من نبي رضي الله تعالى عنها. عرواء فرمي طبعا عرواء دايشي ما دارا بوريتي افرمي بپوري خو مو د عائشه خوای رازي به او تم والله سرم له تو سرماو ك
که دلم شارزاتین کسیم نبینی و تو نبی و قینه که نه حکم نیست که لگو پیغمبر بیست الله علیه و سلم و که آلیم شارزاتین کس ل انسابی عربه نبینی و بهیندی تو ایشان نه حکم نیست که باوقز زاناتین کسی عربه ل انسابه و قینه علم دوانو فیروی ای باشه ام همور دکاری پزیشکی که تو ایزانی عملشی و فیروی فرمی لقد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم رجلا مسقاما پیغمبر صلی الله علیه و سلم زوزون نخوش کرد ها انسانی من در بلا دار افرمی ایت هر جوری هر جاری جوری خلق کی تایبت و کرناز دهات جور درمان چن بو دانم نجت لوان و فیریو بو طبعا دای کی من داران کومل تایبت مندی خو هي یکم یان تاخ کی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رجاین خواستید الان تر همیان به وزن لم خوایا درکو که خوای گور مهربان بو پیغمبر هل بجاردو علی صلوات و سلام الطيبات للطيبين والجبريل ينايتي ولنا همها وسركان هم لا يشان خوش يسين كسي في غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم وباوش شي لها مال خوش يستر وخوي يقول اخو مهربان خوي دفاع الى عائشه كد وبشان ظاهر لسرة نورا وبهو اي ادا بزي وحتى قيامه بباس عائشه كد وبباس جوري وباشو رزي او دايك جوري هم مسلمان البكري بهو اي واحد يقذف واتا اواني بختان شنو بختان بافريدان باكم جي جي بوتا قيامت ابن عباس فرمي هر كسي گناه يبكا توبه بكا خوالي قبولك اي يك گناه توبيني خو انا خو اس زمان درجي كي برامبر دايش من عائشه اما ان مستحيل اخو ابي التوبك اش كما هي السوره لهر شو ني شيشا هر شتي كي بلي بها تا تا بيش خو به هو او انا كراساني بو هم امتي محمد صلى الله عليه وسلم او تيم ما اساني خو بي بشين لري عائشه خو بي بشين وزور الاحكام اسانا كان تري دين بوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هر كسي مني خوش دوي دبي امشي خوش بي بختان بو هر افرتك بختان و توانه چي گوري بلان بختان بو دايش ايمان دار عائشه كافر بونا لا علماء شكا بدر خصنوي خوايا زور خطره لنا خوش يكش يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا هم هاو سركاني بس عائشه هل بجات بو يسر مرق لا يو بيت واخر روجي نوبي ابو ولا مالي ابو ولا سراني ايش جاني سبارت وجي غوركشي مالكي اوبو وهربي مالكي ايز منينته حتى قيام الساعه مالكاني او سداين في نمو لا فالمديشي ثلا فرمي لا سجي هيج افرتي وحي بونها تو غير عائشه غير عائشه خويل الرازي ولا هم يان زانا تربو وصحابه كان هاتن خوها وسلاني تيهبو بول يان برسالي انك بس زمان برسالي شو يان زين لهم يان زانا وروايتي شي لهم يان زياتره سودي هاوسري بيغمر صلى الله عليه وسلم تنها بيانس حديثي جراوته لبيغمر صلى الله عليه وسلم جويريه تنها حو حديث صفيه تنها ده حديث زينب شي جحش كبور زي خويتي تنها يانز حديث حفصه تكشي مامي عمره خزاني بيغمر صلى الله عليه وسلم شص حديثي جراوته لبيغمر عليه الصلاه والسلام أم حبيبك شي أبي سفيان كخزاني بيغمرة صلى الله عليه وسلم شخص وسي حديثي لبيغمرة جراوت ميمونة حفتها وشش حديث أم سلمة سي الصو حفتها وشش حديثي جراوت بهرها مها وسركانية وتقريبا شصت ودوانزا حديثي جراوت عائشة خوي دو هزار ودو صو ده حديثي لبيغمرة جراوت صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وتاقى آفرته شي جبريل سلامي ليك كرده به بس عائشة خديجة خوا سلامي ليك بديلي خديجة عائشة عائشة جبريل عليه السلام سلامي ليك فرمي بيغمر يخوا سلامي ليك ولا دواي بيغمر صلى الله عليه وسلم نبو خوانا استر بي خوا پرستر بي خوا پرستر بي له بهندي دايشي مدار عائشة خوا الرازي بي تاقا هاوسر بيغمر صلى الله عليه وسلم بيش برشي لك الله كرد بي دوجار لسفرة بس عائشة بو خوا الرازي بي امام عمر كاتي معاش ومسيدة أنا أبوها وسلاني بيغمر صلى الله عليه وسلم هم يده هزار يشي ده هزار بو عايشة دو عنزة هزار فمي لبرو يزور تايبت لا بيغمر صلى الله عليه وسلم لا يمش تايبت بيت دايشي من دانا عايشة زوجة هلكاني بو صحابة جراستك الدو أو حديثي كي بيانصان فرمي الميت يعذب بمانيحة عليه مردو سزاء أدريت بو شيواني لسر يكري بيغمر عليه الصلاة والسلام أمي فرمو عايشة فرمي بيانصان ما بس يجولكي يقبو يعني كافر وايل يديت إن الله يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه كافر كان وين ليدك يعني إنسان مسلمان نوسيدك ذو بيش إن أقوى شبه جيس زاب دري يعني يكسبوا عن راسك هذا الحديث يا كافر من موت الفجاءة أخذته أسف
جلده و مردنی که تو پر نشانه غضبی خواه داشتی مدنه عایش راسی که تو فرمی غضبی خواه با کافر رحمت با مسلمان او رون کرد نور دانا ابو هلیل حدیثی که جارت و فرمی یقطع الصلاة ثلاثه سير شد ببردم تابروان يوجد بثالة المرأة الحمار الكلب صجيك دور جناب تام ببردم تابروا يا جوذيج يا جني دهش من ذا عايشة فرمي شبهتمونا بالحمير والكلاب أخوة سلامتك يا ربي يعني أما تخسري زيوان والله بيغمري خواص العصر من يجرك إلا زودة كما ببيوستي ببردم يا رويز من يجرك إنا بري لكوه يا مسوين أو ريزو أو حديثة شكا فرمي أقر شوم هبه لسيش تايه لجنايه لمالايه ولا مثلا اسبايه بابلي سياره دايشي ما دار راسي كده فرمي خواه ليا خوش بوانيه بيغمر صلى الله عليه وسلم بشتكي بيشو ان بيشو فرمي قاتل الله اليهود يا ربي خواه يهود لنا وبري اوان واعلم امام عمري فرمو هر كسيك ببينم لدوين يجي عسو بياني ونيوش بكال ليدم كده فرمي برون بيبلين بس هو شو أخو عفوك يا ربي في عمر ما بس أو كسانية كب أنقذني يجي بأني دعاء خن بو بيجوز هلاثن يا بأنقذني يجي عصر دعاء خن بو بيجوز عوابون بس يا أنا كري أنا دور كاتي في السنة في عمر صلى الله عليه وسلم ككديتي لا دعاء عصر لا ما الله وثيان بدعية كده فرمي والله هرجع لي في عصر ما هذا تجول كي من دور كاتي السنة كده أخو عفوك يعني شو بدعية سيكسبوا عن راس كده بوسن كأم وردكاري جاني پیغمبر زاني صلى الله عليه وعلى اله وسلم لإسلام عراج اوت يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي بيني وسبحان الله فهمي سبحان الله شلون انا قصي باك بابا پیغمبر فرمت جبريل بيني جبريل دو جا بينيتي جاري لا زاويه لا اشكوتي حراج جاري شي لا اسمان لا شي سي السماء حفير رمضان صالي 58 هجري لدوي 80 63 صلوكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دايشي من دارا عايشة وفاتي كدو قبل كشي إلا بقيع بمشي وياك مسلمان هاتنا مهاجران هاتنا لو مدينة ومدينة طبعا شويني في دوثرا يثريب يثريب يعني شون اللي لا تثريب عليكم يعني لا توبيخ عليكم يعني شويني ناخوش وقلي وأوشتا بو اللي بروي لرزوتايك ودرمي جيتياب وبلا وبس كسبها تايا أو لرزوتايك دقرت دايشي من دارا عايشة فرمين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قديمها وهي أوبة وأرض الله من الحمى في عصم كهاتا مدينة مدينة أو درميت يابو كإنسان باتا يتناوي سلطات وشي لرزوتا وبلان بيغمر عليه الصلاة والسلام خواه باراستي بلان بينيم زوري لصحابة كاني ترتوش بن حتى جاري كان فرمي بينيم أبو بكر وعامر وبلال بيك وابن هسي جاندوشي لرزوتا هاتبون قسم لقلا أكردن هيشي أغيل أخوين بوليشي شو متمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام والله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى والله يبيغم الإخوة وكوري نبكن وايا أقعين لأخوين يلين شيء أو نرزو تاكين قرصة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاد عيب مدينة فرمي اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد يا ربي إخوة وكوشون شاري مكة لا خوش يسكر دوين شاري مدينة شمان لا خوش يسكر لمكة زياتر وبارك لنا في مدها وصاعها إخوية بركة خلش ششانو بيوانيها مش شاري مدينة وانقل وباءها إلى مهيعة وأمدر ميكة تيايتي أمن خوشي أخوايا دولي خيروا لمدينة بيخيرنا وشي مهيعة مهيعة لكوية لا جحفية جحفة لكوية سطوة شتاوسية كوية لما تقار مدينة فرمي اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة أي أخوة يقولوا مهربان خوش شويستد بندي خوات بيغنبري خوات إبراهيم داواي بوشاري مكة كدو ومن إج عبدي توم بيغنبري توم نراوي توم دعوات ديكم بركات بوشاري مدينة وكتشون بيغمر إبراهيم دعوة كردو لورزيات دعوات ليكم بركات خيتها موششانو بيوانو يشو كاريش أمشارا خوايا مدينة ما لا خوششيوز كي وكو مكد لا خوششيوز كدوين دعاي دعاي كرفرمي اللهم صحيحا خوايا أم أو هواي شاري مدينة باكو خاوينك وانقل حماها فاجعلها بالجحفة أو لرزو تاي ليا دور خلابي برا أو ناوشي ليو جيجيك دعي خويشي بيني فرمي رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس لخوم دا آفرتكم بيني قشبش رشبيس رأي كل مدينة رأي كل دهالات والرويس شو لاي مهيعي جحفة وتيان بشي تعبير كذا أم خوا فرمي أو نخوشي كل مدينة أبود درسو إن شاء الله ونما كهاتنا شاري مدينة وش يملر زوتايا بون زور بيني أتوانيا أو نا
تایەکەی بە قوت بوو بە پێ و نوێژکەیتە بە دانیشتان و نوێژیانەکرد. لە ڕوایەتە هاتووە فەرمیە هەندێک وایە نەزانی تر درێژ دەدان بە نوێژکردن بە دانیشتنانەوە لە دوای چاکبوونەوەی نەخۆشیەکەش ئاساییە. بەڵام پیامبەر سەلی الله عەلیه و سەلەم کە هاوبینتی فەرمی ئاگادار بن أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أو إبا أنقص ببيع عزن يشبك بدانشتان ونيو نيجيب ونصي نيو نصاب أنزل شك أخوة أيوة ببيعو بي قوم لله قانتين هستن ببيعو بأدب وبران بالخواب وست أو إبا أتب دانشتان وبيك أبا أنقص ببيع عزن بانجايب ونصي نيو أو إبا بالكتن وبيك ربع بس بينش يعني لسه سواري يعني سواري يجي جواب كم زين يجي جتيابي. فرمي اللهم اجعل بالمدينة الضعفين ما جعلت بمكة من البركة يا ربي خوايا دو أون شاري مكة بركة بقيت المدينة دو أون. ويا شارك يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تايبته زور خوشي سلاها من مسلمانا لا يصبر على لواء المدينة وشدتها أحد أركس أرام بقري لسر ما نوينا وشاري مدينة بهمنا راحت يكاني وإلا من دم الشفاعة كار بويل رجي قيامة أقر مسلمان به. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور شاري عيري أملا لرج لسروة لقل خواروة شاري ثور شاخي ثور أمدو شاخة سنوري شاري مدينة هردو شي حرمة فمن أحدث فيها حدثا هركز آجاوة لم شاري مدينة أبكى يا آجاوة شي دالدبا يا بيدعى خرافات يدرسكا بل لعنة إخوة وملائكة وهم خلقان كيوتاتا شاري مدينة حرمة حرم يعني قد غكراه وكو مكة لا يهراق فيها دم هيج كسبويني خوني تياب رجي لا يحمل فيها سلاح لقتال كسبويني تشكل قليل شاري مدينة بمنبس الجنك لا تخبط فيها شجرة كسبويني دار ببريتو لسنوري وحرمها بهي الشيوي إلا ما قريتش يزور ناشار بيت وابيويز بيت لا يصاد صيدها كسبويني الراوكا لحرمي خوايا كحرمي مكة وحرمي مدينة شكاين الله سمى المدينة الطابة خوام شارينا وناو الشاربون خوشك اللهم من أخاف أهل المدينة هسك شاري مخلكاني دانشتواني شاري مدينة بترسيني فقد أخاف ما بين الجنبي أبوك ويا خومي ترسان بي كواتل المدينة وليا بس يتو الشاروها هم هم دعايا اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفوا يا ربي خويا هركس يستمي لدانشتواني أو شاري مدينة كر بعض جوالي بي يا ترسان دنيخ ويا بل لعنتي خوت الملائكة كانوا هم خلقان يبقي من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله في النار هركسي ما بست يكون يازي شي خلابي هبي برامبر دانشتواني أمشارة خدا لا أقر دا ديتوين يتوكو شون قرقشم لا أقرات بيتو لبروسك المدينة حرم آمن مدينة حرم يا كوخ وقد غيكر دوا لسداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمك استياء آرامة حيوانات استياء آرامة لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها قيام الدنيا بيشتا خلقاني ناو شاري مدينة ناو شاري وشاري بجيد يلا وكشون لناو كوري أقرى أسني جنيويتي بيشان كيف ريدا وباكي دمين على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال لها مبرزاي وشون كاني ريقا كاني تشوار دوري شاري مدينة ملائكة هي مشبكة وكشبكة يعني تنراو بملائكة لها تشوار طاعون والدجال ناشتة وشاره ترجف المدينة بأهلها ثلاثة رجفات كدجال ديت سيشور رجوع دار شاري مدينة شور سيسيم شي منافق هيا شي منافق هيا شكا منافقيت هيا من أهل المدينة مرضوا على النفاق شي منافق وكافر هيا دريكا حتى يصير إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه أو كافر منافق بشويني الدجالك هذا شيء مسلمان راستقين به لأنه شيء مدينة أمانيته والدجال جثة لا شاق أحد على هذا المسجد الأبيض مسجد أحمد أو مسجد تسبيه زانا يساج لقم صنعه مسجد هذا أو مسجد تهي أحمد عليه الصلاة والسلام فيخرج إليه يومئذ رجل من خير الناس باشتين خلشي أو زمانا لخلشي مدينة بس أوان برامبر دجال وست كأي وقت درشت قنجك أشيت برامبر دجال وسيالة الشياتي تم كتو أو دجالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لآخر زمانا فرميتي دين هل أو پیاوه ديكات دوكات ودوائي زين دو بيتو وفرميه ما ترسن هذا تواني من واليبك أنا تواني كسي تروالبك فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين أو پیاوه خلشي مدينة مزنثرين الشياتي هي لا يا أخوة رب العالمين سبحانه وتعالى
أبو رافع فرمي أمر بيكدين لا يدعى في المدينة دين غير دين الإسلام يقديني ثنا بالشاي مدينة هذه إلا إسلام إنها طيبة تنفي الذنوب شاري مدينة بون خوش طاقة شيرينة كيه أو يبيت ثنائي قناهي ليها الله ولي ولي دورك يوتو شيتي يا عزويتي يا عزوة لا باشتوه لكي يا بس مدينة هي العزوة من الجنة أشكسي حدا نخل معي عزوة قال بياني إن شاء الله تايا واركي لم يضره سم ولا سحر جهر زياني بوي نابت وجهر زياني بوي نابت إنها ترياق ودرمان دجه جهر لرواية دوما أقل أوش ما دزنكو من تصبح بشبه حودا خرماي من بين لابتيها هل حودا خرماي شاري مدينة بنيوان برزاي هردولاي أبد عبد الرحمن الكري عفو فرمي مدينة دار الهجرية ودار السنة ودار السلامة يعني شوين سنة بيغمرة صلى الله عليه وسلم السلامة شيت يا بقي أي تياك بيان صلى الله عليه وسلم كان دروس وبشوي شاه هموش دايش من دار عايشة فرمي الله من بو أشوب الله قبر ثاني بقيع شك جبريل ها فرمي خوا أمر بي أكا أبي إسا بشي داوي لي خوشبون بو هلي بقيع بكي تاقى قبر ثاني كا خوا أمر كدو أبي بشي داوي لي خوشبون بو ودي فرمو ما قبور أصحابنا قوري هاولان مانا بلام شهيدة كان يوحد أي فرمو هذه قبور إخواننا أما قوري براكان مانا والله وددت أني غددت مع أصحاب نحس الجبل بخوا خوزقم دخواز من جيش يبم لشهيداني دامين يوتشير أو ندور شهيدانش قولنا لا إخوة سبحانه وتعالى بيا فرمي إن الإيمان اللي يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها إيمان لآخر زمان دقريته وشو أنا أصلك خوي كمدينة وكشون ما لقريته ولا أنا خوي من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل أركس اللي يودت أن إلى شاري مدينة مردني لويبي باوابك كما الشايات يدم والشفاعاتك بوكسيك اللي ويامريك نصومان به إمام عمر داوي شكر فرمي اللهم ارزقني الشهادة واجعل موتي ببلد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم خوايا الشهيدين بنصيبكو لشاركي في غمرة درم مكة صلى الله عليه وسلم مردنا ملوبة أو تق لبنا في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشان مهاجرين وردا وردا تاك تاك وجود جوت وسياسي وبوجورة آت نشاري مدينة يش لو أنا صهيب الرومية صهيب عبد يقبوا لأصل عربة روما كان واتا أوروبيا كان دسيان بسرا قلت لنا أوانا قوربوا لهجي أوانا زانية دواتر روكات الشاري مكة ولوي بيتا أسنقر ودوكانشي أسنقري دانية توزي وزع عباجة به كاتيا كبي غمر دي صلى الله عليه وسلم مسلمان به كاتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرتك أفرمين لقد هممت أن أخرج معه في قوزبو لقل بي غمر هجرتك صلى الله عليه وسلم بلام خزم كسكاري كيوام نبو دفاع عملي بك ما موا أتاشوي شام ريارم دا كهجرت كان أفرمي كومالا قنجي قريش دوام كوتن بيان زانيم كشتي كيوام نبو وتيان أتيتنا صعلو كان قرو داما وهجار بي هاتي تلاي امي سادة والله من بيبن بارا وشيب شيبو شو والله نيارين بروي لرواياتي دوما أفرمي وتم شفاكم دانا وتم وصلتي لي تيايا خواه أقايلية ظلام تنبيتا بيش أخوة أنزان شنك دس راسم إلا تيريشي تيقرم تيريش نما دسابن بو شمشي أخوة أزان من أصن قرم شمشي باش بكاري يا ياور النصري أخوة أن بيشين نمن باس ريكوين چي تاني ولمن وتيان تو سامانا وتي بابا سامانا كشم بويهو وتيان دوري بشان من بلا شوه أفرميت شم هني ألطر مشوني قاشرد وتم أو سامانا كما لقد دوز لي جران بها هادو كانن بيها وكان دبر من بشكين وجوز بشو أفرمي هاتم بو لا بتنيا بلا في غمر صلى الله عليه وسلم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن يبيني فرمي يا أبا يحيى ربح البيع فرشناك وقازان زوشي قولي كردو الزور وتم والله ما سبقني إليك أحد باش أخو كس بيش من نهات ولا يتؤم بجارته ويبيا غمر يخو هر خوش مملوه شهاب بجرته إلا ديار الزبريل بجرة ويتتوش كخوان أرديتي بويتو أقاداكات رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنو تكانيا دعاي بوم صمانا شو سواناك كرشالي مدينة ناتوان كوزب كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة لركاتي كوتايا كسري برزك ذي فرمو اللهم انجا عياش ابن ربيعة وسلمة ابن هشام والوليد ابن الوليد خوايا مسيب يا ورزقارك اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين خويا مسلمان شوساو هجار وبيتوانا كان رزقك لجيت شوسانوي قا
قريشة: اللهم اشدد وطأتك على مضر. خوايا سزاي خود بقينا بوسرنا وشي مضر، يعني قريش وجماعت. اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. خوايا قرانيان بخرنا وشك صاليان توشك وشك صالك زماني بيغمر يوسف عليه الصلاة والسلام. طبعا شان صالي دعاء امام دعاء جيب جيب دعاء ناسين بلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم دعاء بوكا وقراني وشك بصالش وشك صالش شان بسر ولاش. عبد الملك كوري أبي بكر فرمي عياش وسلم ولي ثرسي كان بيك ورانا كل السجن كاني قريش. عياش وسلم سهل يقوش تربوب ولي الرايش وشهد بن ورسول ابن ثاهز كان ببركة دعاكي في غمر صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قيشنا شاري مك كانت في غمر صلى الله عليه وسلم لقباء بيت في فارسي كناوي سلماني فارسية دي دياري بوديني دواتر دشيب ولا يبقيعو دواتر مسلمان بي. سلمان فرمي: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان. من بيعيش فارسا خلش شاري أصبهان لإيران دي كما ناوي جاية باكم شخاي دي كبو مني زور زور خوش دويس. أما نمني خوش دويس نيه هش لما لو دور كما بيشيوه مني زور كوشم كل ديني زردشي وآقر پرستيا حتى بو من برپرسي آقرك نما هش آقرك بو جيتو برشو ورش بردوام لشوار دوري بو باكم ملكو مالاتي كهبو لناو شيك روزی که انصار قلب و بهانه یشکار اوتی رولا دلی نه هم نبینی ریبوکشن. الله من آوزارونه ناسب اوتی رولا خود از این زور سر قلم برو بله امر کم الله من فلان ایشو فلان ایش هی با انجامی بگیم. من از رویشتم برو آوی تی پریم بله کنیسه که سیر کم خالکان لجوره ون جمله دنیان بود شو مجوره بله سیر کم نیاژکن. براسی نیاژکنم زور شود دلوا و دین کنم زور پی باج بو. و اتم والله اذا ضلي خوما ام ديني امان لدينك اي ما اقر برسيك زور باشتره والله ترى الان ما موت مشتيكم فيركن اشتيان فيركدم حتى رجع ابو الاوان بو باش مشاورمه دوي اتم باش ام ديني ثان اصلك الى شوه وتيان لشاموه تم ده باش يتيم بجي هي شو برو مال قرامو سيركم باكم بهمو لا كبدوا ما قريت وتي كوري خوم اريتوم نرد بو فلان شين شي ذكر نادي زور تأخير بيت شيد كرد تبروك باوك بلاي كنيسة كان رويشم سيدم كرد نيجا كان لجورة ونيجا كان زور بدل بشو مجورة بلاي باسي دينك كان كردم دينك إخوان دينك أوان زور باشتر لدينك إيما وتير الله وانكي ديني خطو باو با بيران أم زر درشي وعقل برستي لو ديني أو قاورانا زور زور باشترا وتمنى الله باو حسن حدو كان براورت كري هيوان باشتر لو إيما إترى لدعاء جوابي نيامو سجنی کردم و کوتوز زنجیری کرد قاسم. باوی حال نیم. سلمان الله ایت منیش یکی کم بذیه و ناد بله کنیسه که وتم هر کاتی کاروانی کتان هاول شام و جاوری لجلابو اگر کلوپلو تجارتی انتقال کرد و آماده بون بوی بگرین و خبری کم بانی. بالفعل کاروان هاتو ایشو کاری خوی انتقال کرد و موعد برام مثلا بیانی بگرین او. حالا که فلان کس بوی هنامو که بوی هنامو منیش بنهینی درگاه کم کرده و کوتوز نیجر کردم لخم کرده و شوم لگب قافله که برای کوتوم بر ولاتی شم بنهینی باق من نزدی اگه دیدی برای کوتوم لشام دا بازیم و تم باشه زناترین و خواناسین کسی ام دینه ای ولیم شما چیه وقتیان فلان اسقفه اسقف یعنی جوری زنا کنم حالا شوم بولای و تم فلان کس من له اصفهانی ایران و هاتم دینی یوم پی باج بود جمله گفت و فری هندیشتن بوم بوی حذکم بیم امنا و اینی او حذکم اگر اجازه می لگل تابمو لکنیسه بمن مونیش بکم و خدمت بکم و چی باش ما مول لگلیا سلمان الله و اللهی پیشی زور خراب بود پیشی زور خراب بود هانی خلقانی دایو صدق و خیر زور بکن دعایش که ایو بس بیان بوم نیش که امبر بو او بو خوی اشار دو بشي فقير هزاري نادا حتى عليه تقريبا حوكوبا ألتونو زيوي كوكر دبو بنهياني وشهد بيو لشويني كامل بيامزاني دوائي مرد كمرد هات نويسي عمسن دفني كان وتم الله عم بياو يشي خرابو تيان توشو زاني وتم كاكامي بأيوة أيو دواب كان دوائي كبو تانبو تيان توشو زاني وتم كاكامي بأيوة أيو دواب كان دوائي كبو تاني هنا بو خوي أشوي شهر دو تيان اقر راسك يشوينك إلي شوي وتم بار باكوبا

قبل. ولتبلغوا أجلا مسمى

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت العزيز الحكيم فلك الحمد. أنت القوي العزيز فلك الحمد. أنت الغفور الرحيم فلك الحمد. أنت السميع البصير فلك الحمد. أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد. وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد. وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد. لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله. أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد. أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد. أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة

الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين.

الرحمن الرحيم.

Thank you.

我当

Duh.

الرحمه

Isn't it?

يا شيخ. الله الله الله الله.